0: ناقص حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يلا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

يعني طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: Allô? Allô?
1: قلبي بتهدي.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: رجلين على الطريق.
1: الو ايه سيدنا عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت.
2: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة إذا

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم حدثاً مائياً بامتياز، حيث انتقل القمر إلى برج العقرب المائي ليقترن بشكل كلي ومباشر مع كوكب عطارد وكوكب الزهرة المتراجعة. هذا الاقتران الثلاثي في برج العقرب يضفي طاقة عالية من العمق العاطفي، الشفافية، الذكاء الحاد وقدرة استثنائية على الكشف عن الحقائق وحسم الموضوعات المعقدة بذكاء وبصيرة. يتزامن ذلك مع تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية في الميزان واستمرار المريخ والمشتري في بث الطاقة والحماس من برج الأسد. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل، يوجهك اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب اليوم نحو إدارة شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة، فرصة ممتازة لحسم المستحقات وتصفية الحسابات بعقلانية ودقة عالية. الثور، يتواجد اقتران القمر وعطارد والزهرة اليوم في البرج المواجه لك العقرب، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً لتعزيز الروابط والوصول إلى تفاهمات عميقة ومجزية. الجوزاء، يركز اقتران العقرب الثلاثي اليوم على تنظيم جدول أعمالك اليومي وإنجاز التفاصيل المهنية المتراكمة، وقت مثالي لرفع إنتاجيتك والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد. السرطان، الانسجام المائي الساحر مع اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب يمنحك يوماً استثنائياً للتألق والإبداع، وقت ممتاز للرومانسية، التعبير عن مشاعرك بثقة واستغلال الحظوظ الواعدة. الأسد، المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف، بينما يوجهك اقتران العقرب اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل وحسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. العذراء، التناغم الترابي والمائي مع اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب يمنحك طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة، يوم مثالي للاتصالات المهمة، توقيع العقود والتنقلات الناجحة. الميزان، تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك، بينما ينقل اقتران العقرب تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية، وقت مناسب لإعادة تقييم مكاسبك وضبط مصاريفك بحكمة. العقرب، اقتران القمر وعطارد والزهرة في برجك يجعلك نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الجاذبية، العمق والحدس القوي، مما يجعله وقتاً استثنائياً لبدء خطوات شخصية جديدة وترك انطباع مبهر. القوس، يدعوك تواجد اقتران القمر والزهرة وعطارد في البيت الخلفي لبرجك العقرب للتمهل والاسترخاء، خذ قسطاً من الراحة، ابتعد عن الصخب ومارس التفكير والتخطيط الهدوء خلف الكواليس. الجدي، يفتح لك التناغم المائي مع اقتران العقرب آفاقاً اجتماعية ممتازة ودعماً كبيراً من الأصدقاء، يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتوسيع شبكة معارفك بثقة. الدلو، يسلط اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر، استغل حدسك وذكائك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين. الحوت، تشعر بدعم مائي قوي بفضل اقتران العقرب المنسجم مع برجك، يوم استثنائي للتوسع، السفر، متابعة معاملاتك الأكاديمية أو القانونية والتخطيط لمستقبلك بثقة وحكمة.
0: حظك على الهواء. جبل

0: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
1: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
0: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
2: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
0: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان، معي محمد جابر.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
0: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
0: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: Les Nuits Nostalgie présentent
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.
3: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
4: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
3: صرت ولوي سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
5: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
0: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
7: مرحبا بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد انطوروا برنامج ارتجال مع جلال دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح مقابلات حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7 ارتجال مع جلال ناطرينكن على السمع
8: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبالدول المجاورة بكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن الصليب وزمن القيامة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. كل شيء رصدناه نحن وياكم ابتداء من نهار الجمعة بعد انتهاء الفترة لغاية فجر اليوم، وكل دقيقة والمستجدات تسمعون وبتابعون. قضايا كتيرة، فضايح كتيرة، مسؤولية بدنا نحملها للمجلس الدستوري اليوم وكل يوم. قانون العفو العام برقبتكم يا مجلس الدستوري، يا قضاة المجلس الدستوري. ما بكفي تعتكفوا وتديروا وجوهكم وتقولوا انه ما اجتمعنا وما قدرنا نجتمع ومشي القانون لانه ما اجتمعنا لحتى نعدل فيه او لحتى نعمل واجباتنا. يلا الله يكبر واجبكم إذا عملتوها، وإذا ما عملتوها بتكونوا ما قمتوا بواجبكم، أفضل تستقيلوا ويتم حل المجلس الدستوري. ما يسمى بالمجلس الدستوري يا بيكون للدستور وللوطن وللعدالة يا ما بيكون. آخ يا بلد لبنان آخ. خيكم جوني الصديق إعداداً تقديماً وإخراجاً بحييكم. عم برصد برق ورعد من بعيد جايين، غايم عم يغلي غلي بالبرق والرعد. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. منخفض رعدي، رعد برق ورعد. وهالأسبوع يبدو أنه كمان في منخفض جوي بدأ تتلج على وطننا لبنان بإذن الله. الله يبعث الخير لوطني الحبيب ووطنكم لبنان. في ناس بدها الشر لوطننا لبنان، اللي بدهم يهربوا متفجرات 400-500 كيلو نص طن متفجرات مع مسامير وقلل حديد انكمشوا بالصدفة على طريق ظهر البيدر. بدنا نهنيها للدركية، في دركية بنت قربت على بيك أب قلب على طريق ظهر البيدر، يعني قطع الحاجز. ما بعرف ليش الحاجز هونيكي مثل حجارة الدومينو، يلا قرب قرب قرب قرب، وبعدين وقع وبينت الحمولة وكشفتها دركية. الله محييها ويحميها. وبلغت واستلم الأمر هلأ القاضي الشجاع، القاضي الرئيس كلود غانم، الله يعطيك ألف عافية. عم يرفض كل الوساطات، حول هالفان اللي مليان متفجرات سيفور و يلا وإشياء كتيرة بقلبه متفجرة، حولهم للشرطة العسكرية وطلب عدم التساهل مع الشخصين اللي كانوا والتعمق بالتحقيقات. منحييك من كل قلبنا القاضي الرئيس كلود غانم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قاضي شجاع وبدو يكشف حقيقة جديدة انكمشت ولو كان بالصدفة، ولكن ما بقى في صدف هلأ، في شجاعة من القاضي الرئيس كلود غانم. الله محييك ويسعد صباحك. اليوم كاتبة عن الموضوع السيدة إلهام سعيد فريحة، وموجهة تحية للقاضي كلود غانم اللي عم يرفض كل الوساطات كمان، يعني إضافة لإذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان. كمان السيدة إلهام سعيد فريحة وجهتها التحية للقاضي الشجاع كلود غانم. الله محييك ويحميك. ماذا بعد بوطني لبنان؟ لبنان لبنان لبنان. قائد الجيش مبارح داعي لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية، التجنيد الإجباري.
انتم مع او ضد؟ مش بس هالموضوع، كل المواضيع فيكن بلشوا تبعتوا رأيكم فيها، وفي ناس بلشت تبعت من الويك اند، من امبارح وقلت امبارح 03-444-037. يا أهلا وسهلا فيكن وبأراكن. بدون أي تأخير، عنا مواد كتيرة والوقت بيخلص والمواد ما بتخلص، وكل يوم نحن وياكن مش معروف أمتين بقلكن، هيك بدي استراحة صغيرة من بعد هالسنين، استراحة المحارب شي 10 أيام، بلكن على أمتين. خلينا نبلش مع أغنية من سنة 1987، كريستين روك، برومي فريسون دامور، برومي بيزي فولي باسيوني مون أمور.

إذن هالأغنية الحلوة من زمن جميل 1987 سمعناها عبر إذاعة جبل لبنان ومنتابع سوا أنا وياكم ومنبلش مع الموسيقى المرافقة فالز

0: so v takali že belebnen. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة وردت بس صاحب هالرسالة مش عالسمع معنا مخالفة هات نشوف شو قايلنا
1: صباح الخير سيد جوني كيفك ماشي الحال هيدا فان بوستا ركاب محل النمرة ليك شو حاطط نايلون رايح باتجاه جوني يعني على نين صار عن بالكاسليك تقريبيا باتجاه جوني
0: نعم الله يساعدنا هالبلد اللي مهتري من سنة 1990 بدل ما يتعالج كل شيء صار بالحرب وما قبل الحرب فما بعد الحرب اجوا ناس زحفطونيين عملاء وعملوا نظام أمني لبناني سوري ويومناهن ويوامن كبيرنا جابرييل المر ايوة من نظام الأمني اللبناني السوري بعهد إميل لحود يا وبدنا نضل نكشفهم على طول بإزاعة جبل لبنان بعد فيه بقايا بالإدارات اللبنانية الله يساعده هالرئيس ورتون واجتوا الحرب المدمرة اللي عملوها عملاء الفرس وإيران الشياطين اللبنانيين اللي عم يدمروا وطننا لبنان الله يخلصنا منهم والله يخلص مملكة الخير ودول الخليج منهم دمار وخراب وتعطيل بمطار الرياض ومطار الدمام وعم نتابع نحن وياكم الفيديوهات والإشي اللي عم توصل من السعودية الله يحميها وينصرها على جماعة الفرس الحوثيين وينصرنا بلبنان على جماعة الفرس الحوثيين اللبنانيين حوثيي لبنان آخ الله يكسر إيديكم ويقطع روسكم السوداء صوتك عالي جبل لبنان اليوم الساعة 9 صباحا وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين يسعد صباحك تسلم المعدات المخصصة إلى اتحاد بلديات جرد الضنية وبلدية سير الضنية بإطار مشروع الإدارة المجتمعية لمخاطر حرائق الغابات إذن تنطلق جولتها للدكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة اليوم الساعة 9 من وزارة البيئة ببيروت باتجاه الضنية موفقة والله يعطيك ألف عافية اليوم حكين عن موضوع معين بصحيفة النهار ورد وزيرة البيئة أكيد مدافع عن الحق وعن نفسها فالله يعطيك العافية وزيرة البيئة ويحمي وطننا لبنان ويحمي شرعيتنا اللبنانية بصحيفة النهار باميلا شاهين كتبت ناس عم يتهجموا على وزيرة البيئة والوزيرة قالت لصحيفة النهار إعادة ترسيم المحميات ضرورية فالله يعطيك العافية الوزيرة تمارا الزين نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة وبدنا نوثق فيك ونوثق بالشرعية اللبنانية الوزيرة الزين ردت على قضية تقليص حدود المحميات بالقول إنما يجري ليس تقليصاً للمساحات بل تصحيح للخرائط القديمة التي رسم بعضها بمقياس واحد على 200,000 وقد تؤدي إزاحة صغيرة إلى أدخال قرى أو عقارات لم يشملها القانون فالله يعطيك العافية الوزيرة الدكتورة تمارا الزين وموفقة بجولتك اليوم انتبهوا من الشتاء والأمطار الغزيرة اللي ممكن تتساقط بالضنية وبشمال لبنان الحبيب تحية لأهلنا بسير الضنية عبرك وزيرة البيئة صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 أول رسالة صوتية
2: صباح
0: تاني
2: الله يسعد صباحك يا رب يا خي امتى بدنا نخلص؟ اجرام اجرام وارهاب، والله حرام. نحن الشعب اللبناني والله، يعني معقول هول المتفجرات اللي اللي اللي اللي بدهم يهربون، مين بده يقتلوا فيهم هون؟
0: نعم، مين بده يقتلوا فيهم؟ اخ يا بلد لبنان، رغم اني متهي ب826، الحمد لله انكمشوا موجودين بين ايادي امينه، ايادي الشرطه العسكريه بالجيش اللبناني والاوامر المشدده من القاضي العسكري مفوض الحكومه بالمحكمه العسكريه القاضي الرئيس كلود غانم، بالتشدد بالتحقيقات. واليوم ممكن تبلش التحقيقات مع الشخصين الموقوفين، واحد منهم من الطائفي رقم واحد من اصل 18 طائفي، واللي مسيطرين بالنار والبارود والسلاح على كل الطوايف مش بس طائفتهم، وفي شخص تاني الله يكسر ايديه من الطائفة السنية منتمي الى ما يسمى بسرايا المقاومة، يعني هن عملاء من غير الشيعة لفرس ايران. الفرس عندهم عملاء كمان من طوايف تانية. اخ يا بلد لبنان، الله ينصرك يا شرعيتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، والمزيد والمزيد من القطايب من أفرانهم. في فيديو على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بيحكوا فيه مع شاب من الشباب الفرن المسؤولين عن أحد الأفران بودن بيكري لبنان محمد. خلينا نسمع شو قالت له.
3: محمد محمد، عزتك لفيديو بس دقيق.
0: كل أنواع المعجنات، الشاركوتري المميزة والأجبان المميزة، الجاتويات، كلهم موجودين بكل فروع وودن بيكري لبنان. محمد وكل فريق العمل من كل المناطق اللبنانية، الله محييكم بكل فروع وودن بيكري المنتشرة. فرع الرئيسي جل الديب باتجاه جونية بيفتح 24-24 سبعة أيام بالأسبوع، وأهلا وسهلا فيكم. 16-35 وبتحصلوا على كل القطايب من وودن بيكري لبنان. وبشهر التوعية لوجوب الكشف المبكر على سرطان الثدي، التحية متواصلة ومستمرة من إدارة وموظفي وموظفات وودن بيكري لبنان. العديد من المنتجات حملت ورح تحمل طوال هالشهر شعار التوعية. بينك أكتوبر مافن، وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف، بيتمنوا لكم أسبوع مليء بالخير عبر إذاعة جبل لبنان. 16-35 للدليفري لكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
4: صباح الخير أستاذنا الكريم أستاذ جوني. المتفجرات التي ألقي القبض عليها صارت بالصدفة، بالصدفة. لو ما قلبت السيارة أستاذ لا انكشف متفجرات، ولا حدا قدر كشف متفجرات، ولا عبر عمل استخباراتي أمني تم توقيف السيارة. السيارة قلبت، ومن بعد ما قلبت السيارة تم اكتشاف المتفجرات للأسف. كم من سيارة مرت على طريق دار البيدر ولم أحد يكتشفها للأسف، مع احترامي للقوات للقوى الأمنية، ولكن هاي الحقيقة. كل التقرير اللي بتقول إنه السيارة تم كشف عليها بطريق الصدفة. ويسعد صباحك، وكان يعني كان كارثة أمام لبنان بانتظارنا.
0: نعم يا طوني، آخ آخ يا بلدنا. رب صدفة خير من ألف ميعاد. يلا قولوا الله يا لبنانية، ونحن كلنا ثقة بالقاضي الرئيس كلود غانم، القاضي العسكري، بالمتابعة للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: Bateau d'arrivée.
1: Ma bateau.
2: 5 على 5. نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من 5 للـ7 المساء.

0: تم الانتهاء من تركيب شبكة الإنارة على الطاقة الشمسية بكل شوارع بعكفرة قضاء بشري، ويوجه المجلس البلدي الشكر إلى اتحاد بلديات قضاء بشري، والشكر الكبير لمسعى سعادة النائب ستريدا جعجع، وشكر موصول أيضا للمصور شارل كرم على تصويره وفيديو. فيكن رح وقف الموسيقى أنا ونشوف إذا في عليه فويس أوفر هالفيديو موجود على صفحة الأستاذ إلي حنا مخلوف. إلي حنا مخلوف مثل ما صرتوا تعرفوا رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة. منشوف بهالفيديو مع الموسيقى على صفحة إلي حنا مخلوف الشوارع المضواية بكل الزواريب آخر زروب بهالضيعة المقدسة مسقط رأس القديس شربل بعكفرة. لو بتشوفوا بعكفرة بالليل من الجو بالدرون مصورينا منورة من ساحة الكنيسة لكل الساحات والزواريب الحلوة الضيقة اللي ركض فيها الطفل شربل المخلوف وربي بريحة القداسة بهالضيعة الحلوة بعكفرة. الدرج اللي بيودي على الدير وعلى مغارة مار شربل اللي كان يفوت يصلي فيها وينفرد قبل احتباسه بعناية جبال. تسلم دياتك المصور شارل كرم. فيكن تزوروا صفحة الأستاذ إلي حنا مخلوف، إلي أش مخلوف على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. بعكفرة مضاءة ومنورة بشرب المخلوف وببلديتها وبالسيدة النائب ستريدا جعجع اللي سعيت لتأمين التمويل للطاقة الشمسية وشبكة الإنارة. برافو برافو برافو. ومن صوتك عالي جبل لبنان نحن وحبيب القلب إلي حنا مخلوف رئيس بلدية بعكفرة ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشري بدنا نعزي بسيدي ربت عيلي ورحلت إلى الأخدار السماوية سعاد نجيب الحج طوق الله يرحمها. ومنقول دايما أكيد المسيح قام حقا قام، يشوع مشي حقوم من قبره. منعزي والدتها جميلة جبرايل طوق، زوجة بطرس ملحم طوق، وولادها منعزي العقيد ملحم بطرس طوق وزوجته روز ساسين، وولادها أيضا جورج بطرس طوق وغسان بطرس طوق، بنت ميرنا طوق وكل العيلة الكريمة. إذاعة جبل لبنان ورئيس بلدية بعكفرة رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري وكل المحبين بيعزوا العيلة الكريمة. يطول عمرك العقيد ملحم بطرس طوق، تعزينا للعيلة الكريمة والله يرحمها لوالدتك سعاد نجيب الحج طوق ويسكنها فسيح جنته. صلي على راحة نفسها بكنيسة السيدة ببشري. لنفسها الراحة والمسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من بيث عنيدة. طول عمركم مستمعي جبل لبنان وتعيشوا وتترحموا. صوتك عالي جبل لبنان. عجبني شيخ من آل الأزهري أحمد الأزهري، شيخ ودكتور وكمان حافظ قصايد رائعة جدا يلقيها على منبره بأحد المساجد. الأسد أسد والكلب كلب، الأسود بضل أسود والكلاب اللي عم تعوي بضلوا كلاب.
1: السبع سبع وإن كلت مخالبه والكلب كلب

0: إن قلدته الذهب. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفص الحديد أسود. لكن لا تأسفن على غدر الزمان، فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم مفارشه التراب.
1: الشيخ الدكتور أحمد البصيلي الأزهري، أستاذ الأديان والمذاهب في جامعة الأزهر الشريف. الأسد أسد والكلاب كلاب، ونحن أسود بالدفاع عن وطننا لبنان بإذن الله، والكلاب العملاء إلى مسابل التاريخ. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول أنا وياكم سلامة قلبة مريضة، وبتمنى عليكم اللي بيحملوا فئة دم بي بوزيتيف أنه يتوجهوا لمستشفى أوتيل ديو. منكون ممنونينكم. في عملية رح يتم إجراءها للسيدة جميلة بطرس إسحاق بـ 19 تشرين الأول، بس مطلوب من هلأ عم نجمع وحدات، مطلوب 4 وحدات دم بي بوزيتيف و2 بلاكات دم بي بوزيتيف. فيكن تتصلوا كمان، ممكن يساعدوكم لحتى تجوا على المستشفى على أوتيل ديو بالأشرفية، 03-93-3214. تسلم دياتكن، والله يزيد خير وصحة عليكن وعلى عيالكن المتبرعين بالدم من مستمعي جبل لبنان. إذن جميل بطرس إسحاق بي بوزيتيف، أوتيل ديو الأشرفية، 03-93-3214. أحد أقاربها يمكن ابنها سيمون إسحاق طلب مني هالنداء نهار الجمعة بعد الظهر، ورح نضل نردد هالنداء لحتى تستجيبوا. وسلامة قلبك جميلة بطرس إسحاق، سلامة قلب كل مريض. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: صباح الخير استاذ جوني والجميع. بليز لو سمحت لي برد على الاتصال اللي ورد من شوي من سيطوني على صوت الصدفه وما الصدفه. اكبر جرائم بتذكر انه اكبر جرائم وجرائم كثير كبيره بالتاريخ، الصدفه لعبت دوره تقدرنا وصلنا لحقائق اللي هي انعرضت علينا. مش غلط يعني اذا بالصدفه او بتفتيش دقيق او بمعلومه مسبقه في كذا سيناريو بنعمل. المهم نحن بهمنا النتيجه توقفت السيارة المشبوهة، والنتيجة كانت حلوة إنه صدرت الكميات، والنتيجة الأجمل تحولت للشرطة العسكرية اللي كلنا إلنا ثقة فيها، وللقاضي بالمحكمة العسكرية. نحن هل بهمنا؟ نحن بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور. لا يعطين ألف عافية الشباب مين ما كان يكون، كيف ما كان في الطريقة. ما بعرف يعني إذا بيسمح لنا سيطوني يعني إذا بتمرق إنه بنحط مازوت على كل الطرقات ومزاحة السيارات لتقلب لنكمش يعني. لا كتر خير الشباب ويعطيهم ألف عافية. ما بدنا ندمم أو نقلل من قيمة أي مجهود بنعمل لحماية الوطن. الله يحمي كل أجهزتنا الأمنية على رأس من جيشنا وقائد جيشنا العظيم. بونجورني.
1: يسعد صباحك ويسلم تمك. المستمع شارل. نعم الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية، وبنشكر ربنا على هالصدفة اللي أدت إلى أنه في دركية بقوى الأمن الداخلي الله يحميها، كان عندها الحشرية وكان عندها الحس الأمني لحتى تبلغ أنه في شيء غلط وفي حمولة غلط كانت موجودة بهالبيك أب اللي جماعة فرس إيران العملاء عم بيهربوها من البقاع إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. على كل ناطرين أكيد استكمال التحقيقات. حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، القاضي الرئيس كلود غانم رح يستجوب اليوم هالشخصين. نعم الله ينصر الحق على الباطل. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وبيبقى عنا إدارات لبنانية بنفتخر فيها، وهالإدارات بتأمن فرص عمل، إضافة لمزارعي التبغ بكل لبنان. هلأ عم يستلموا التبغ من الشمال، وكانوا عم يستلموا الأسابيع الماضية التبغ من الضيع الصامدة بالجنوب وبالبقاع، واليوم في عندهم كمان مناقصة بالظرف المختوم. إدارة حص التبغ والتنباك اللبنانية الرجي، مناقصة عمومية رقم 11 لشراء أحذية واقية. إذن أحذية واقية كل الأشخاص المؤهلين للدخول بهالالتزام والمناقصة فيهم يسحبوا دفتر الشروط من مركز الإدارة بالحدد الرجي مصلحة المشتريات خلال الدوام الرسمي طوال أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة. وفيكن زوروا www.regi.com.lb. إذن مناقصة عمومية بالظرف المختوم لشراء أحذية واقية لصالح إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي. تحية لرئيس مجلس إدارة والمدير العام للرجي المهندس نصيف صقلاوي وفريق العمل بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: هاي جوني كيفك؟ وهاب عم يطالب لتجوز انتخاب النتان، شو رأي الطايفة 18 بهالقصة؟
0: يسعد صباحك حسان أو حسن. يلا شو رأي القانون؟ نحن نخضع للقوانين اللبنانية، وقولوا الله يا لبنانية. يبدو أنه في تحذير بجوني، انتبهوا يا أهلنا بجوني وضواحيها. وردت معلومات من أحد المواطنين عنده كاميرات سجل فيها رجال عم يتجول على البيوت بجوني، عم يدعي أنه مكلف من بلدية جوني بتنفيذ أعمال رش داخل المنازل. البلدية أكيد ما بتكلف أي شخص بالدخول إلى المنازل، بيبقى في ورش ولابسين أكيد تياب الرسمية لفرق الرش ببلدية جوني ومعهم بطاقات. فيطلب من المواطنين الحذر، بس تشوفوا شخص بتقولوا له نعم شو بتريد، بيقولكم بدنا نفوت نرش، أنا من بلدية جوني، قالوا له ميرسي كتير، هلأ منتصل بالبلدية ومنبلغ عنك. طيهرب وما بقى يعملها هيدي، انتبهوا. أكيد الوقاية ضرورية، والله يحمينا ويحمي جوني ويحمي وطننا لبنان بلدية وشرطة وقوى أمنا وقوى أمنية شرعية. صوتك عالي جبل لبنان. الله يرحمك وديع الصافي، الصوت الصافي الرائع جدا اللي حبيني وربينا على محبته لوطننا لبنان. وديع الصافي و13 سنة على رحيله بالجسد. وديع الصافي يرتاح بمسقط رأسه بآخر قرية بالشوف وتطل على جزين. نيحة، الله يرحمك وديع الصافي حبيب القلب. وهالصوت اللي تركت لنا إياه، الصوت الصافي، بيصدح دايما من إذاعة جبل لبنان على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، من إذاعة الأصالة اللي بتحبك مثل ما كل اللبنانيين بيحبوك. وديع الصافي 13 سنة وإلى الأبد في جنات الخلد وفي ضمير الفن اللبناني. أرزي وشلح من شلوح الأرز اللبنانية انزرعت بنيحة وبوطننا لبنان وديع الصافي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية والمزيد والمزيد.
2: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا عدنا.
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
4: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
5: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لما منحكي عن السوبر ماركت منقلكم ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني، والمشرف عليهم وصاحبهم نقيب أصحاب السوبر ماركت بوطننا لبنان الدكتور نبيل فهد. الدكتور نبيل فهد كان ضيف تلفزيون الجديد وتحدث إلى زميلي ماريات يونس، هل تقفل السوبر ماركت أبوابها؟ الدكتور نبيل فهد يكشف المخاوف وما ينتظر الأسواق اللبنانية. ما منقول غير الله يحميكم. كمان الناس الشرفة اللي عندهم سوبر ماركت وهني بخدمة وطننا لبنان وبخدمة المستهلك اللبناني، ومنهم الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان. نستمع سويا إلى مقطع من هالمقابلة.
6: مظبوط، يعني النقمة كثير كبيرة، بس يمكن النقمة لازم تتوجه بغير اتجاه.
7: صح
6: انت قلت كلمة جوهرية، قلت اقفال، يعني مش بس اقفال باب المندى أو اقفال مضيق هرمز، كمان اقفال المؤسسات. نحن يعني بغرفة التجارة عم نشوف قديه في مؤسسات عم بتعاني، وفي كتير منها عم بتسكر أبوابها، عم تصرف موظفينها لأنه ما عم بتقدر تتحمل كلفة يلي زادت، مش مثل الكهرباء والمحروقات، وبالمقابل نزلت أشغالها، ما بقى عندها مدخول، فوقعت بمشكلة كتير كبيرة. صحيح. ففي كتير منهم عم بيسكروا، هيدا نحن اللي خايفين منه. كنت قبل تحت الهواء عم بتقولي لي أنه عندنا انهيار، يعني نحن واصلين حقيقة للانهيار، لأنه الوضع كتير كتير حساس. يعني عنا حرب من ميلي، حرب عسكرية، أفق اقتصادي مسدود، ما عم نشوف لوين واصلين، وبذات الوقت الضغوطات المعيشية كتير كبيرة عم تضغط على كل شخص بالبلد، وما في مثل ما قلتي ما في أي شيء عم بخلينا يعني مثل قولوا ينفس هالاحتئان هيدا. قبل كان انه خف الشغل بلبنان، هيدا شاب او شاب بتروح على الخليج، بيروحوا على افريقيا بدبروا حالهم. هلا كلنا مسكره بوجهنا، ما بقى في عنا اي منفذ. هيدا هو حقيقه الخوف يلي يعني خوف المواطن اليومي، هيدا يلي نحن عم نواجهه.
7: طيب اليوم استاذ نبيل، الاسعار بالسوبر ماركت هي دائما هاجسنا الاكبر. ليه؟ لانه الناس فيها تعيش من كل بدون كل شيء الا الاكل، بالاخر بدها تاكل وعم اذا بدك عم تاخذ الاساسي من هيدا الاكل. الى اي مدى اليوم والخوف الاكبر انه نحن واصلين يمكن يزيد كثير البنزين، كيف اليوم رح تقدروا توفقوا ما بين هالزيادات الكبيره اللي اصلا كمان نحن بنفكر انه واصله انا على السوبر ماركت انه رح اعطيكم حق اليوم، معلش محوله بعرف نحن صرختنا كبيره بس هني كمان في تشغيلات ثانيه نحن ما بنشوفها، فاليوم قد ايه رح تقدروا توفقوا ما بين هالزيادات يلي نحن عم نشوفها كتيرة وبالوقت يلي انتم بتلاقوها كتير قليلة وما بين الأسعار الكبيرة إذا صار في أسعار خيالية عم بتمسكن؟
6: هيدا يعني إذا بدك هيدي المعاناة اليومية يلي نحن عم نواجهها من ناحية مضطرين إنه نعلي الأسعار لأنه تتقدر ترجع تشتري بضاعة جديدة مجبورة إنه تاخدي يعني سعر البضاعة يلي بعتيها.
7: أوكي.
6: وهيدي يعني يمكن ببعض الناس بتقول هيدا اتهام لكن هيدا واقع، مش نحن مخترعين الاقتصاد، الاقتصاد بيمشي على
7: حلقة
6: إنه أي مؤسسة بدها ترجع تسترد رسمالة وإلا مع الوقت تنهار، وهيدا شفناه يعني بقطاع السوبر ماركت في عنا عدد كتير كبير من المحلات سكرت،
7: محلات صغيرة عم نحكي،
6: محلات صغيرة حتى في إحدى الشركات سكرت عدد كبير من محلاتها لأنه ما قدرت يعني تجابه هالوضع يلي موجودين فيه نحن هلا،
7: وبالتالي صار في الناس عاطية عن العمل كمان،
6: يعني مبيعاتها ما قدرت سكرت على مصاريفها فسكرت ابوابها، سكرت تقريبا 90% من محلاتها، يعني هيدي اذا بدك الضغط اليومي يلي من ناحيه ما بدنا نعلي الاسعار لانه الناس ما بتقدر تدفع، بدنا نخليه عندها القدره حتى تشتري، وبنفس الوقت الاكلاف عم تطلع. هلا مثلا زادوا بدل النقل، وانا يعني انا بلجنه المؤشر صار عندنا نقاشات كثيره حتى نقدر نلاقي توازن بين شو لازم يحصل عليه الموظف تقدر يوصل على شغله وبنفس الوقت ما تتاثر الشركات والمؤسسات حتى تضل تقدر تدفع. ما تنسي انه 90% او 95% من المؤسسات بلبنان هي صغيره ومتوسطه، يعني ما عندها القدره الماليه حتى تضل يعني تجابه يوميا على فتره طويله، فالوضع كثير كثير دقيق بالنسبه لها.
5: إذا هالجزء من هالمقابلة مع نقيب أصحاب السوبر ماركت بوطننا لبنان الدكتور نبيل فهد والزميلة ماريات يونس وقناة الجديد. بدنا نقول أنه نحن مراهنين دايما على ضمير أصحاب المؤسسات ومنهم النقيب الدكتور نبيل فهد بسعيه دايما أكيد إلى محبة وطنه لبنان من خلال فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقى نهر الموت باتجاه جونية، وكل أسبوع عم خبركن يوميا عن العروضات الحلوة اللي بتتجدد أسبوعيا ومن خلالها فينا نستفيد أنا وياكن. الله يحمي وطن لبنان وقطاع السوبر ماركت النزيه وأصحاب السوبر ماركت المتقيدين بتعليمات وتوجيهات نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد. صوتك عالي جبل لبنان. كلنا شفنا الأسبوع الماضي احتفالية لإطلاق فيلم شربل عن القديس شربل وقصة حياته من نظرة معينة إخراجية وتم إطلاقه باحتفالية. الملفت اللي رصدته إذاعة جبل لبنان هو تغريدة مهمة وخطيرة وقوية وفيها شجاعة. الأب داني ضرغام كاهن الرعية المارونية بسيدة العطايا بالأشرفية. بونا داني ضرغام غرد وكتب على صفحته: تكريم مار شربل يكون بالاقتداء بفضائله وخصاله كالتجرد والتخلي عن الدنيا والتحلي بالشفافية والصدق والطهر. يضيف الأب داني ضرغام: هذا القديس ترك الأضواء والضوضاء ليختلي بالله. أما استخدام شرب المخلوف مادة للتسويق والتشويق على نحو يناقض النهج الذي عاشه شربل فهو من أكثر ما يسيء إلى مسيرته الروحية وإلى معنى شفاعته. تغريدي رصدناها على صفحة إكس وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، كتبها الأب داني درغام كاهن رعية سيدة العطايا بالأشرفية للموارنة، هو أيضا كمان من فريق عمل مطرانية بيروت المارونية والمطران بولس عبد الساتر. تغريدي شجاعة، ونحن هون من إذاعة جبل لبنان بدنا نسأل القيمين على هالفيلم هيدا واللي أطلقوه، وكان رئيس الجمهورية موجود سيد الرئيس، نسأل عبرك ونبعتها للقصر الجمهوري، وانت يمكن عم تسمعنا هلأ، بدنا نسأل عن أرباح الفيلم لمين؟ رايح هالأرباح هيدي رح يكون للعائلات المسيحية اللي ما معهم يدفعوا مدارس لأولادهم؟ نسألكن من إذاعة جبل لبنان، واللي بيموتوا وبيعيشوا وبيشوفوا نجوم الظهر وبيبيعوا أملاكهم لحتى يطعموا أولادهم أو يعلموا أولادهم بالمدارس المسيحية، هالفيلم شربل إذا انتشر عالمياً رح تكون أرباحه بملايين الدولارات. مين رح يستفيد من هالأرباح؟ هل العائلات المسيحية المحتاجة والتلاميذ المسيحيين المحتاجين، مثل ما كمان البابا لوون طلب أنه يساعد المدارس المسيحية من خلال تأمين الأقساط للتلاميذ المسيحيين بلبنان والعراق وسوريا؟ فهالفيلم هيدا رح يكون في علامات استفهام لحتى نحصل على إجابة لوين بدها تروح أرباح الفيلم بملايين الدولارات، ومين رح يستفيد منها، جيوب خاصة أم رح يكون المجتمع المسيحي وطلابنا المسيحيين عم يستفيدوا من قداسة شربل وقصة حياته لحتى تكون هالعملية شرعية ولا تبغي الربح والظهور. إذا فعلاً النية صافية عند منتجي فيلم شربل، بيعود ريعة لأرباح الفيلم للمدارس المسيحية وللتلاميذ المسيحيين المحتاجين، وهن كتار. أقله التعليم المسيحي يرجع ببلاش، لأنه كان ببلاش وصار بملايين الدولارات، يكلف ألوف الدولارات لكل عائلة. عم بيبيعوا أراضيهم المسيحيين بمختلف الأماكن، جنوباً شمالاً وبقاعاً وجبلاً، لحتى يعلموا أولادهم بالمدارس والجامعات المسيحية اللي صارت أغلى من الغلا. أقله التعليم يصير ببلاش لكل المدارس المسيحية. فنرجع منقول منتجي فيلم شربل، منضم صوتنا لصوت الأب داني درغام، ومنقول تكريم مار شربل بيكون بالاقتداء بفضائله وخصاله، مثل التجرد والتخلي واستخدام القديس شربل المخلوف مادة للتسويق والتشويق، يناقض النهج اللي عاشه شربل، فهو أكثر ما يسيء إلى مسيرته الروحية وإلى معنى شفاعة شربل المخلوف. بونا داني درغام كاهن سيدة العطايا بالأشرفية، بحيي شجاعتك أنا وكل مستمع من إذاعة جبل لبنان، ومنسأل القيمين والمنتجين على هالفيلم عاملينه تجارة للاستفادة أم رح يكون عندكم ضمير وأرباح الفيلم بيرجع للعائلات المسيحية يلي ما معها تعلم أولادها بالجامعات والمدارس المسيحية. صوتك عالي جبل لبنان. يلا قولوا الله. العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. وعندما تأتي العدالة يسكت ما عداها ويخرس ما عداها. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. بتمنى على كل مستمع مرة واحدة يوميا يبعث الرسالة. صباح النور بصوت وديع الصافي، انت بعت ليها على انستغرام، بعت لي الفيديو بدون لانه ما عندي انستغرام اعمل له داونلود هون على الهواء. ميرسي كتير. بعتها فيديو. تعبنا من الحروب، احلى صباح لك جوني وللمستمعين، والله يقويك ويحمي هالبلد. في حكي او عم نسمع انه راجع الحرب، انت شو رايك؟ تعبنا من الحروب، لازم بقى نرتاح ونعيش كم يوم حلوين بهالبلد. بدي اقول لك شغله مستمعنا الكريم ومستمعي جبل لبنان يا ابو قاسم، اكيد تعبنا بس مش لازم نستسلم، ولازم نتمسك بالقوى الامنيه الشرعيه لانه هي المخرج الوحيد والملاذ الوحيد والحامي الوحيد اللي بيحمينا، قوانا الامنيه الشرعيه، لانه لحقوا وتلقطوا عم بيحاولوا هن يدمروا الوطن ويدمروا الشرعيه ويدمروا رئاسه الجمهوريه ويدمروا الجيش اللبناني والقوى الامنيه الشرعيه، ولكن خسئوا. تمسكنا نحن كلبنانيه بنسبه 80 و85 و90% ضد هال10% واقل يمكن او اكثر شوي او اقل شوي من 10% المتحكمين بالطائفه رقم واحد ومتحكمين ب 18 طائفة لبنانية، الله يهزمون وينصر الشرعية اللبنانية بتمسكنا فيها. خلينا نثبت انه نحن كتار وانه نحن مش خايفين منهم وانه نحن بدنا نقاومهم مثل ما قاومنا النظام الامني اللبناني السوري سابقا، مثل ما قاوم النظام الامني اللبناني السوري سابقا جابرييل المر مؤسس الام تي في، ووقف بوجه النظام الامني اللبناني السوري بعهد امير لحود وبشار الأسد. هون ساعتها منكون شجعان ومنكمل المسيرة والله يخلص وطننا لبنان. جبل لبنان، إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الشرعية اللبنانية، ولو كره الكارهون. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم بالصفحة الأخيرة اليوم الاثنين 12 تشرين الأول، الزميلة ماجدة داغر كتبت عن ملحمة أسطورية تفتتح الموسم الموسيقي للكونسيرفاتوار، المعهد الوطني العالي للموسيقى، ورئيسة المعهد المايسترا هبة القواس، ملحمة فنية. أنا بشكرك على دعواتك لحضور الأعمال الحلوة المايسترا هبة قواس رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى. هبة قواس ألقت كلمة وجدانية ناطقة بالوفاء والعمق الإنساني والمؤسساتي، مستعيدة فيها أبعاد مسيرة مؤسس الكونسيرفاتوار الدكتور وليد غلمي بعد 15 عاما على رحيله. ربطت فيها شجون الغياب بمسؤولية الحاضر وإعادة إحياء الإرث السيمفوني، معلنة انطلاق عام وليد غلمي. واختتام الكلمة بلحظة وفاء، توجت بإطلاق جائزة وليد غلمي لدعم التأليف والأداء الموسيقيين. من مرجعيون مسقط رأس وليد غلمي ووادي التيم وجبل حرمون إلى الموروث البيزنطي الأرثوذكسي الذي حمله من بيئته، إلى الامتدادات المقامية والإيقاعية والروحية لبلاد الشام والعراق، كانت هذه العناصر تدخل في صلب تفكير وليد غلمي التأليفي في بناء المادة وفي تطويرها وفي النسيج الأوركسترالي. هبة القواس، عيشت أنا وياك بعمق وبيومياتنا أنا وياك مع وليد غلمي موسيقارنا، تلميذي شاطرة وصرت أستاذي شاطرة وترأستي الكونسيرفاتوار. الله يرحمك وليد غلمي، كان عطيك الثقة وكنت لاحظ انه في عنده تلميذي شاطرة متوثبة ومتقدة بالذكاء لحتى تكون اكيد عم تكمل المشوار. وليد غلمي الله يرحمك، يطول عمرك هبة القواس وكل مستمعي جبل لبنان. اذا فيكن تشتروا صحيفة اللواء الصفحة الأخيرة، ومنشجع دايما أكيد استمرار صدور الصحف المكتوبة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا.

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيبل.
3: يا امي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. بدنا نرجع نذكركن بالقداس بكرة الثلاثة عن راحة أنفس شهداء الجيش اللبناني البطل اللي سقطوا ب 13 تشرين الأول. لجنة عوائل الشهداء والشهداء الأحياء داعينا بكرة الثلاثة 6:45 بعد الظهر لحضور هالقداس والجناز لحتى نترحم عليهم بكنيسة الصعود بطبي. دعوة عامة للجميع، المجد والخلود لشهداء الجيش الأبرار، شرف تضحية وفاء. إذا بكرة 6:45 نترحم نحن وياكم بكنيسة الصعود بطبي. جبل لبنان إذاعة القوى الأمنية الشرعية، إذاعة الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رح نسترجع أنا وياكم تغريدة لا يجوز أن تمر مرور الكرام للنائب الأستاذ ميشيل ظاهر، غردها الأسبوع الماضي وذكرناها ونعيد التذكير لأنه كل كلمة بيقولها النائب ميشيل ظاهر بيستبق فيها أمور كتيرة وعنده رؤية مهمة جدا، رؤية وطن. ميشيل ظاهر: كارثة اجتماعية تقترب من لبنان والطبقة السياسية تتلهى باختراع الانقسامات. كتب النائب ميشيل ظاهر: الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية نتيجة الصراع الدائر ستكون تداعياتها كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. فالركود الاقتصادي المترافق مع التضخم العالمي أو ما يعرف بستاغفليشن سيؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين بالتزامن مع ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يدفع لبنان نحو انهيار اجتماعي لم يشهد له مثيلا في تاريخه. يضيف النائب الأستاذ ميشيل ظاهر: وفيما تستدعي هذه المرحلة خطة إنقاذ وطنية واستنفارا سياسيا واقتصاديا، تنشغل معظم الطبقة السياسية بتمثيلية القوانين الانتخابية وباختراع صراعات وانقسامات وهمية، وكأنها تملك ترف تجاهل الخطر القادم. المشكلة ليست في غياب التحذيرات بل في غياب القرار السياسي لمواجهة الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية يدفع ثمنها اللبنانيون. الإمضاء النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. رؤية وطن شعاره، ودائما أكيد صوته عالي من إذاعة جبل لبنان، صوت اللبنانيين الأحرار اللي عم بيحذروا من كوارث اجتماعية تقترب من لبنان. الله يحمي وطننا لبنان ونحن وياك إيد بإيد أستاذ ميشيل ظاهر بخدمة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 يبدو في مخالفة.
1: صباحك بالخير خير جوني، خذ لك على هالمسطرة هذا اليوم الصباح على طريق الحايك باتجاه المكلس. هذا بطل كبير ما بهمه لا دولة ولا حدا خصوصي، وحاطط علامة التاكسي من قدام عم يشتغل طبيعي عادي.
0: يلا يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم جو. بكرة بينكمش، بوعدك بكرة بينكمش وبصير يتبكبك ودخيلكن للقوى الأمنية بيكلها، بس مش عم بيرحمون يعني دخيلكن. وأنا بدي عيش، وهذا بيقولوا له حبيبي بدك تعيش استأجر نمرة واستأجر لوحة وعندك سيارتك اشتغل عليها. إذن 103-623 على إجريك، 103-623 شارة تاكسي على التابلو، خلافا لقانون السير، خلافا للأخلاق يا بلا أخلاق يلي معك نيسان. بعت لي إياه هون عم معروف مستمعنا الكريم بعت لي اياهم على 70-220-888. أنا بعتها للقوى الأمنية ويكلها نصيبه من القانون. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. لليوم الاثنين على مشارف الأسبوع 12 تشرين الأول 2026، بعنوان ماذا يريد حزب الله بعد؟ مقالي حلو كتير مثل كل مقالاتها للسيدة إلهام سعيد فريحة، وفيها بتهني القاضي العسكري الرئيس كلود غانم. ماذا يريد الحزب بعد؟ كتبت إلهام سعيد فريحة: تأخذ حادثة إلقاء القبض على عناصر من حزب الله بحوزتهم أكثر من 800 كيلوغرام من المتفجرات الكثير من حيز الأسئلة والقلق في الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الأمنية، ولا نعرف لماذا. ففي البلد المكشوف على كل الممنوعات على مدى سنوات والمجهولة معالم تحت أرضه بالأنفاق والمتفجرات والمدن الأخرى، لا يجب أن نتعجب، بل يجب أن نسأل لماذا لغاية اليوم لم تقم الدولة بواجباتها. نعم، في عنا قرار بالانتشار ببيروت الإدارية، وينه يا قوانا الأمنية الشرعية؟ فالدولة هي نفسها لم تسير دورية ولم تعزز الإجراءات على الحواجز، والدليل أن العثور على شاحنة المتفجرات تم بالصدفة حين انقلبت الشاحنة التي بداخلها المتفجرات، واكتشف أحد عناصر قوى الأمن، يعني الله يعطيها العافية، عنصر أنثى وشجاعة بقوى الأمن الداخلي، وكان عندها الحشرية تتقرب وتشوف ولاحظت شيء مش مزبوط، بلغت قيادتها برافو، فوجدت الأخطر هالرتيبة بقوى الأمن الداخلي. وبالصدفة طبعا كانت البضاعة مريبة، وعندما جرى التحفظ على الشاحنة وما فيها وإبلاغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي حول التحقيق إلى الشرطة العسكرية وأمر بنقل الشاحنة إلى ثكنة الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني. تضيف إلهام سعيد فريحة: الخطير أن سائق الشاحنة ينتمي إلى حزب الله، فيما الآخر ينتمي إلى سرايا المقاومة، اثنيناتهم عملاء إيران واثنيناتهم عملاء الفرس. يعني سرايا المقاومة، يعني عرفتوا كيف بيشبهوا بعضهم، في لهم تشبيه بمثل لبناني إنه هيدا خي هيداك. أما الأخطر فهو ما تضمنته الحمولة، متفجرات من نوع C4 الشديدة الانفجار، قوالب معدنية لحشوات موجهة وكرات معدنية لمضاعفة القدرة التدميرية للعبوات الناسفة. تفاصيل المتفجرات توحي وتذكر بما كان يستعمل في فترة الاغتيالات لقيادات 14 آذار بعد العام 2005. تضيف إلهام سعيد فريحة في مقالها الشجاع: فهل بدأ حزب الله سيناريو التخطيط لتفجيرات واغتيالات بدأت بعض وسائل الإعلام الخارجية تتحدث عنها لاستهداف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ والسؤال الأساسي: ما دام حزب الله يدرك أن نشاطه العسكري والأمني بات محظوراً، فلماذا التجرؤ على فك الحظر والتجول بشاحنات تحتوي متفجرات؟ إلا إذا كان يريد اختبار جدية القوى الأمنية، أو ربما يراد من هذه الشحنة التي ألقي القبض عليها صرف النظر عن طرق أخرى من الإمداد العسكري واللوجستي. يمكن يكون في غيرها 6-7 شاحنات بعتون من أبواب تانية أو وراء بعضهم مفرقين، يعني لحتى يوصلوا على الضاحية الجنوبية من البقاع هالمجرمين هدول. تضيف إلهام سعيد فريحة: وهنا كان لافتا جدا، ورغم تكتم حزب الله وعدم نفيه المعلومات، محاولته جديا وبكل الوسائل استعادة الشاحنة مع محتوياتها، وتسجل للقاضي الرئيس الشجاع كلود غانم جرأته في الذهاب بالملف حتى النهاية رغم كل الضغوط. فماذا يريد حزب الله بعد؟ شو بدكم بعد يا عملاء الفرس من وطننا لبنان؟ هل يريد أن ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الانفجارات والاغتيالات لشراء المزيد من الوقت، بعدما شعر أن الخناق يشتد حول عنقه وبأن القطار نحو السلام انطلق وبأن أذرع إيران في المنطقة تتهاوى رغم محاولاتها الحثيثة نقل الفوضى من ساحة إلى ساحة، وآخرها ساحة المملكة العربية السعودية التي كانت حتى الأمس تصفر المشاكل مع إيران. ماذا يريد حزب الله؟ هل يريد تدمير المؤسسات من جديد وصورة الدولة التي تستعاد ولو ببطء؟ نقول لحزب الله كفى. ماذا يريد الحزب بعد؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. فيكن زوروا موقع الأنوار.com الإلكتروني، وفيكن تسمعون مسجلين بصوتي كل يوم من الاثنين للسبت، من الاثنين للجمعة على الهواء، والسبت كمان مسجلون وبيكونوا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السيدة إلهام سعيد فريحة. ماذا يريد الحزب بعد؟ كفى. القاضي كلود غانم، أيها الرئيس القاضي الشجاع، كل اللبنانيين بحيوك عبر إذاعة جبل لبنان وبيبلغوك المحبة والصلاة لحتى الله يحميك ويحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي وطننا لبنان. إذاعة الشرعية اللبنانية، إذاعة القوى الأمنية الشرعية، جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: ايه صباح الخير. انا بدي علي على قصة الشحنة لحزب الله. حزب الله ما نقاري الدولة يعني، بعده لحد هلأ يعني. والسؤال انا بوجهه لقيادات الدولة يعني، من رئيس الجمهورية والحكومة، وزير الدفاع، قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي، انه شو ناطرين؟ انه البلد مبين انه رايح على دمار، شو ناطرين؟ ما بينفذوا قرارات الحكومة، ما بيضربوا بإيد من حديد لاستعادة الدولة يعني. اليوم التلكؤ والضعف من الدولة، حزب الله عم يعمل مصلحته، بس الدولة تارك البلد لمين ما بعرف يعني. هذا الشيء اللي بيحير، ومش معروف شو حتكون النتيجة، قديش كارثتها يعني.
0: نعم نعم نعم. يسعد صباحك وصوتك العالي رمزي، وكلنا عم نتابع الدمار والخراب بمطار، من مطارات السعودية، وصاروا مطارين امبارح المساء، مطار الدمام وكان سبقه مطار الرياض. الله يكسر إيديكم الفرس الموجهين لفرسهم الحوثيين باليمن وفرسهم اللبنانيين هالعملاء، الله يخلصنا منهم على يد الشرعية اللبنانية والشرعية السعودية ودول الخليج، الله ينجيهم، لأنه الحقد كبير على العرب والعروبة من قبل الفرس الإيرانيين، مثل ما الحقد على المملكة الأردنية الهاشمية اللي عم تنقصف، ولبنان اللي عم يتخرب على يد عملائهم. ملاحظين انه ما عادوا استرجوا ابدا، عم يقصفوا السعوديه وما بيسترجوا يقصفوا اسرائيل، لانه قال لهم نتنياهو برجعكم للقرون الاولى او حتى ما قبل فجر التاريخ اذا بتقصفوا بعد مره على اسرائيل. ما عادوا استرجوا يعني، ما بيمشوا غير بهاللغه يعني. تنشوف ترامب الامتين بده يضل مطول باله، وضلكم متذكريني بيحوروا بيدوروا هن وترامب، وبيضل بيحوروا بيدوروا وبيحوروا بيدوروا لحتى نكون أمام هيروشيما وناكازاكي، تذكروني. ما بيمشوا غير هيك الفرس، مثل ما صار باليابانيين بالزمنت، رفض الإمبراطور يستسلم هيروشيما، رفض يستسلم ناكازاكي، استسلم. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار بعت لي حكمتين. حكمة الأولى لمارك توين: عش من أجل نفسك، أدر ظهرك لكل من لا يستحقك، فلا غياب إلا غياب راحتك، ولا فقد إلا فقد ذاتك. مارك توين. ونقلا عن جورج برنارد شو: عندما تتعود على التعاسة وتنسجم مع اليأس تأتيك السعادة بتعكر لك مزاجك. نعم، ما بدنا نتعود على التعاسة ولا بدنا نتعود على اليأس. جورج برنارد شو: ستأتي السعادة بإذن الله ويكون مزاجنا رايق. يسعد صباحك دكتور غسان نمر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع لكم والمزيد والمزيد مما يحصل بلبنان والعالم، خليكم معنا.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Vado dai. Ma vado.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: رجالين على الطريق تحت.
6: ألو أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
7: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.
8: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.
9: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. شركة لبنانية ومؤسسة لبنانية صار عمرها 30 سنة، وأنا انتميت لها من 30 سنة، من سنة 1996. هابي بيرثداي سي ام ال، الصندوق التعاضدي العلماني. سي ام ال ميتوال انشورنس، الصندوق التعاضدي العلماني، 30 سنة بخدمة المجتمع اللبناني، بخدمة وطننا لبنان. خلينا نسمع سوا من بعد ما نوقف الموسيقى فيديو مدته 28 ثانية، معبر جدا عن الهابي بيرثدي اللي عم نقولها نحن وياكم لشركة بتصرفنا، بتصرف صحتنا ومجتمعنا، سي ام ال، الصندوق التعاضدي العلماني.
10: A lot has changed since 1996. CML grew. The community grew. The world around us changed. But one thing stayed the same. The reason we're here, to look after each other. For 30 years, that's what CML has been doing. They say good things come in threes. We think good things come in 30s.
9: Mm-hmm. Good things come in 30s. ف 30 سنة وعقبال 30 سنة تانيين و 30 سنة تالتين.

0: وعقبال المية يا رب. جوزيف حقيقي الله محيي وطنيتك وإنسانيتك، والإنسانية موازية للوطنية عندك، منعرف هالشي. سي ام ال 78 80 81 80، وبتنتموا مثل ما أنا انتميت من عام 1996، 30 سنة من الحماية المجتمعية. أوقات بيجي سنة يمكن ما بعوزون، أو بعوزون بشي فحص دم بسيط، إن شاء الله ما بتعوزون، ولكن لما بتعوزون بيكونوا حدكن وبكل قوة وبكل أمان. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني. هابي 30 ييرز. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى عكار، وبدنا نضل نقول لوزير الزراعة وللسيد رئيس الجمهورية الله يعطيكم العافية. أكيد بنعرف تماما أنه وطننا لبنان مهدد بالدمار، بنعرف تماما أنه الدول الخليجية والعالم كله مهدد بالدمار، مملكة الخير، المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأردن الخير، وكلهم عم يتعرضوا للقصف وعم يتعرضوا للاعتداءات الفارسية. ولكن بدنا نضل مأمنين أنه في عنا وطن اسمه لبنان، وفي عنا مزارعين تفاح بينطروا هالموسم من سنة لسنة من شان كرامتهم وكرامة أولادهم وكرامة عيالهم. الصرخة بعدها طالعة من مزارع التفاح. رح بلش هلا قبل ما أعطي الكلمة لزميل لموسى. موسى يسعد صباحك يا موسى، وأهلنا بعكار وأهلنا بمنطقة الجومة. الصرخة طالعة ببشري وبكل المناطق، لأنه رح نكشف شغلة عبر إذاعة جبل لبنان، إنه التجار البلا أخلاق عم يتحكموا بالسوق، وعم يعطوا كلمة سر لبعضهم إنه ما حدا منكم يقرب على لبستين، لأنه بيكون مكوم بالصناديق التفاح بالبستين، وتفاح طازة ورائع من كل جبال لبنان، ومنهم بشري ومنهم عكار ومنهم الجبل والبقاع. بيجي كلمة سر إنه ما حدا يقرب، لحتى يصيروا محروقين إنه رح يتلف، رح تيجي تشتي عليهم الدنيا ويتلفوا لأنه انقطفوا وصار لازم ينحطوا بالبرادات أو يتصدروا. بتيجي كلمة سر للعديد من التجار، ومن حي التجار اللي عندهم آدمية وضمير. التجار البلا أخلاق بيقاطعوا التواجد للمفاوضة على الأسعار، وبتخسر وبيخسر الموسم. إنسان نطر 365 يوم طيقطف الموسم ليدفع أجار بيته، ليدفع أجار معيشته، أكلات ولاده وعلم ولاده وكرامة عيلته، منلاقي أنه عم يلعبوله بكرامته بعض التجار، تجار التفاح. يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، هدول لازم نتخطاهم نحن، والتجار يصدروا مباشرة عبر الدولة اللبنانية، لأنه أصحاب الحقول وأصحاب المزارع وأصحاب أشجار التفاح، مش التجار الزعران والبلا أخلاق. موسى موسى وصرخة جديدة من مزارعي التفاح بمنطقة الجومة بعكار.
1: صباح الخير جوني، إلك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن مشكلة التفاح. موسم التفاح هجايم، الله يطرح البركة، وما في سوق، ما في شغل، ما في بيع، يعني ما المزارعين عم تقتل وتنائر والطالب. وهالمشكلة أنا نقلناها نحن الأسبوع الماضي من منطقة الجومة، وهلا اليوم نحن بمنطقة جرد القيطع. في معي المزارع نور الدين مرعي، اللي هو كتير متضايق من موضوع التفاح، وعبر بكل عفوية وبساطة عن هالمشكلة، وعم يطالب الدولة ووزارة الزراعة انه تلاقي مخارج لهذا الموضوع عبر التصدير للدول العربية، لفتح يشتروا التفاح يخبوه بالبرودات الرسمية، يعني الدولة تعمل برودات بدل ما البرودات تكون برودات خاصة للتجار. فبدنا نسمع المزارع مرعي، وشي كتير حلو وبسيط، وعبر عن المشكلة الفعلية للمزارعين بمنطقة عكار.
2: استاذ موسى، المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، والناس بحيري من أمره. يعني بالتفصيل الممل، تفاح اللي عندنا ربع بيبيع بأسعار متدنية، وربع بيحط بالبراد، و50% من التفاح بده تم بجنانات وينزل تحت أمه، لا في فروغات يلموه، ولا في تجار تشتري، لا

0: بسعر او لا بسعر عالي ولا بسعر، والمشكلة هتكبر يوم بعد يوم، وكل المزارعين التفاح بمنطقة عكار بالتحديد بيسجلوا أولادهم من خلال بيع التفاحات بالمدارس وبالجامعات. بدهم يهيوا التموين الشتوي والحطبات والموزوتات من التفاحات، والتفاحات المشكلة وقعت وصاروا بالأرض ما حدا اشتراهم. والدولة أين من الموضوع هذا؟ وين وزارة الزراعة تفهمنا شو بدنا نعمل بالتفاح؟ من سبعينات القرن الماضي إجا صورت مشكلة بالتفاح، الدولة اشترت التفاح للشعب وكبته بالبحر وما خلت الشعب يجوع. وين نحن من هذا القرن الماضي صور هيك؟ هلا بال21 ما بحدا بيسأل عن المزارعين. المزارعين راح تنقرض بلبنان، ما بقى في مزارعين نتيجة خيبات الأمل بالبطاطا بالبصل بالبندورة بكل شيء. ولسه هذه المادة الأساسية التفاح الإنتاجية اللي كانت تروح على الأسواق العربية ويصير في تصريف لبرا، ما حدا يهتم بالموضوع. والمشكلة عند الدولة لازم تحل مشاكل المواطنين. هلا ببشري وببسكنتا وببقية المناطق بس السياسيين متحركين حيحاولوا يزبطوا الوضع. بيعكور ما في شيء، شوفوا لنا الوضع يا اعلام، انتوا سلطة رابعة بالبلد، حركوا لنا الامور. بركي هالشعب الفقير بأيد ولاده بالمدارس، بيجيب له حبة موزوت لبيته وحط بشغلة عاملة. الوضع مزري لأبعد الحدود.
1: هيدي كمان صرخة من شمال لبنان برسم المسؤولين اللبنانيين والضمير لدى بعض التجار الفائدين للضمير، تجار التفاح. ولو بتجوعوا لصاحب سكين التفاح بكل المناطق اللبنانية، بتجوعون قطع الأرزاق من قطع الأعناق يا تجارنا البلا ضمير. وتحية لكل تاجر عنده ضمير بيتوجه للبستين وبيقول لهم يا شباب يلا رح نعطيكم السعر العادل، وصلوا لنا لحتى نصرف هالإنتاج بلبنان وخارج لبنان. ويا لبنانية اشتروا تفاح، وكل يوم كيلو تفاحة عبكرة وتفاحة عشية بتبعدوا عنكم الطبيب، مش هيك؟ تفاحة يوميا تبعد عنكم الطبيب والدواء. بقى خلينا نحن نشجع، ودولتنا عم تعمل اتصالاتها وإن شاء الله خير. موسى موسى من عكار، يسعد صباحك أنت ومزارعي التفاح وأهلنا الصامدين. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين، الزميلة هيام عيد أجرت مقابلة مع السفير اللبناني الأسبق في واشنطن الأستاذ رياض طبارة. طبارة للديار: كل الحلول تبدأ من اتفاق واشنطن طهران. يرى السفير اللبناني الأسبق في واشنطن رياض طبارة أن المفاوضات الجارية على المسار اللبناني كما على المسارات الإقليمية ستبقى مستمرة من دون أن تفضي بالضرورة إلى نتائج ملموسة في المدى المنظور. ونعم نشوف أصف السعودية ومطارات السعودية وتدميرها من قبل الفرس. الله يحمي إنسانيتنا ويحمي وطننا لبنان. قراءة السفير السابق طبارة للمشهد السياسي وانتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل نظرا إلى انعكاساتها المحتملة على قرارات الحرب والتسوية. إذن مقابل الكاملة بصحيفة الديار، السفير اللبناني الأسبق في واشنطن رياض طبارة. فيكم تشتروا صحيفة الديار من المكتبات اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. السفير رياض طبارة، الله يرحم خيك الفنان وسيم طبارة. السفير طبارة اختار أكيد درب الدبلوماسية، وخيه وسيم طبارة اختار درب الشانسونية. خلينا أنا وياكم نسمع مقطع من سنة 1994، رسالة مفتوحة إلى الحريري من الفنان وسيم طبارة.
2: إذا حدا إذا حدا بده يبعث رسالة للشيخ رفيق كيف ممكن يوصل له إياها؟ بريد ما في، ولو في مين بيضمن إنه بتوصل له؟ على كل حال نحن بالمسرح معنا هالهم، فينا نبعث كتاب مفتوح.
3: دولة الرغيف رئيس حريري، دولة رئيس رفيق الحريري عم ببعث لك الرسالة عبر المسرح، لأنه من الصعب كتير الاتصال بحضرتك. ما منشن شي، بس لأنه الخطوط بعدها مش بعدها يا محلى قبل. دولة الرئيس فقير الحريري، رئيس الحريري، دولة الرئيس الحريري. أنت من زمان إنسان زعيم عظيم، وأنا عم جرب أعرب لك عن اشتياقي إلك، وأكد لك إنك أنت مثلي الأعلى. دولة رئيس حريق المصاري، حرير المصير، مصير الحريري. انت دايما السباق بالاشياء، واليوم بلشت ستار وور عن حر وحريري، حر وحقيقي، حق وحريري. بقصد بموضوع العرصات، العرصات. عجبني كثير كيف ردت على الـ LBC، كيف ردت على الـ LBC. كيف ردت على الـ LBC شروط آسيا. بعد ناس يقتل العرب السيدة تقتل، وخصوصا انه العرب ما عنده سيدة. صحيح عنده سيده، بس هذا مرض بيختلف تماما. دولة الحرير فريق المصاري، دولة فريق حرير المصيري، دولة الحريري. ما توخزني عم بلهد، بس صلي ساعتين عم بحصل على المسرح، عم بغسل، عم بعمل؟ عم مثل على المسرح وناسي انه صار عمري 50 سنة. 50 سنة وما مر علي غزير مثل الفنتورة، غزير مثل المنتورة. زمامير مثل بعنتورة. 50 سنة وما شفت تعتير مثل الوزيري، مثل خنزيري، مثل الجزيري تبع الأرانب. مش قادرين عليها، غرقوها. 50 سنة صار عمري مر علي 100 مليون وزارة، بس وزارة متنقرة مثل الوزارة، متنافرة مثل متناسقة مثل الوزارة. ما شفت 50 سنة أول مرة بشوف وزارة فيها الوزراء كله الرجل المناسب بالماكين المناسب. بالداخلية عندك المهرج، مهرج مهرج عطول مكشر، رجل مناسب بالماكين المناسب. بالخارجية بيوز فريز، فيوز بريز، بيوز بزيز، شو اسمه؟ فيز البيز عطول معه تصنيجي، هيدي اسمها تصنيجي دبلوماسية، كمان ناسي. بالمالية السنيورة كمان ناسي. نقيت أرخص نوع حلو، أكيد حطيته لتوفير. بالعدلية على الهوارة، الهوارة طب ايش مربي. كنت رح اقول نربيش سيارة، قالي لي بيو مخرفته، خيو معرفته. شوفوا على التلفزيون بيطلع قد الميكروفون ما بيقعد يسكت، بيحكي قد قاضي معزول ناسي. حبيقة ما بيجنن بالكهرباء، كانوا عطول الناس يسبوا الكهرباء من ساعة ما طلع حبايقة ما عاد حدا يسترجي. دولة الحرير رفيق الحصيري، دولة حصير رفيق الحرير، دولة الحريري. وأحسن شخص اخترته بالوزارة سمير مهبيل، مهبيل. مشكور إنه منع الصيد لحافظ على الطبيعة، وإن شاء الله عمره ما تصيدت الإيادي، صيادي. بعدين البيئة بدها زلمة ضايفي. هلا أنتوا ماشي على الطريق ما تروح تطلع زول، تطلع لفوق. شغلة واحدة بأكد لك إياها، دولة العريس، دولة الرئيس. مش بس البلد صار نظيف، الشعب كمان.
1: إذن وسيم طبارة الله يرحمك، ورسالة إلى العهد آنذاك، من العهود اللي حكمتنا من 1990. قصر أو ما قصر بالرسالة تبعيته، حتى خيو لطش عليه وقال إنه بيحكي قد قاضي معزول، هو اليوم كمان خيو. الله يطول بعمرك السفير الأسبق رياض طبارة. يا وسيم طبارة ليكن ذكره مؤبدا، صداقة نحن وياه استمرت واحترام رح يستمر ليوم القيامة. كان بس يعزمني على شونسونيي من مسرحياته، كان يعرض أكتر شيء بمطعم التلفريك عند الإقلاع، مش فوق بالمطاعم الفوقانية، بمركز التلفريك تحت كمان في مثل مركز عملوا مطعم ومسرح شونسونيي ليعرض مسرحياته. يعني ضحكاتي يمكن كانت توصل لفوق للمركز التلفريك على العالي بحريصة. قد ما بحبه لوسيم طبارة وفنه. إلى اللقاء وسيم طبارة، وليكن ذكرك مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
4: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
5: يا ماما بحبه،
6: حبك برز مسلم امبوسيب.
7: يا أمي بحبه،
8: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
6: الله يستر.
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
4: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
6: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
6: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
7: ناطرين شو بدها تقول جوزيان جان كلود بولوس، عم تتابع مسيرة ولدها الراقية ومسرح مونو. ندعيكم أكيد تتابعوا كل نشاطات وعروضات ومسرحيات مسرح مونو، ونحن وجوزيان بولوس إيد بإيد بخدمة الرقي بوطننا لبنان. أهلا وسهلا فيكي جوزيان جان كلود بولوس، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا مسرحنا. صوتك عالي جبل لبنان. شو قصة المتفجرات؟ شو قصة المتفجرات المضبوطة وبصمات حزب الشيطان؟ شو كان المخطط؟ خلينا نسمع سوا تقرير لقناة الجديد.
8: بدأت القصة يوم الاثنين عندما انطلقت سيارة رمادية من نوع دوج من بعلبك باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، عابرة طريق البقاع باتجاه بيروت. رحلة بدأت عادية قبل أن تتوقف السيارة عند حاجز للقوى الأمنية في منطقة ظهر البيدر، ليتبين أن ما تحمله ليس عاديا على الإطلاق. داخل السيارة التي كان يقودها هاء أليف من مواليد عام 1981 وبرفقته عين كاف من مواليد عام 2001، عثرت القوى الأمنية خلال التفتيش على نحو 250 كيلوغراما من مادة TNT، إضافة إلى كمية مماثلة تقريبا من مواد أخرى تستخدم في عمليات التفجير، أي ما يقارب نصف طن من المواد المتفجرة كانت في طريقها إلى وجهة لم تتضح بعد. لكن المفاجأة لم تتوقف عند حجم المضبوطات، فبحسب مصادر أمنية للجديد أقر الشابان خلال التحقيقات الأولية بأنهما من عناصر حزب الله، وأقر بأن أحد المسؤولين في الحزب سلمهما إياها، وذكر الموقوفان أسماء عدد من قياديي الحزب وألقابهم أثناء التحقيق معهما. وعقب ضبط الشحنة جرى التواصل مع المراجع الأمنية والقضائية المختصة قبل تسليم الموقوفين إلى الشرطة العسكرية لاستكمال التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. وبحسب المصادر يتابع غانم مجريات الملف تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني والادعاء على الموقوفين وكل من يظهر تحقيق تورطه بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، غير أن القضية لا تتوقف عند السؤال عن وجهة نصف طن من المتفجرات، بل تتجاوز ذلك إلى مصدرها وكيفية وصولها إلى الأراضي اللبنانية. فهذه الحادثة تأتي بعد أيام من إحباط الجيش اللبناني محاولات تهريب أكثر من شحنة من مادة التأنتي عبر الحدود الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا. وهنا تتسع دائرة الأسئلة، هل هناك رابط بين الشحنات التي ضبطت على الحدود وتلك التي عثر عليها في ظهر البيدر؟ ومن أين جاءت هذه المواد؟ ولمن كانت ستسلم؟ أسئلة يفترض أن تكشف التحقيقات أجوبتها.
7: تحية لزملائنا، زملائنا بقناة الجديد على التقرير، والأسئلة أكيد رح يكون في عليها أجوبة من المدعي العام العسكري القادر الشجاع الرئيس كلود غانم. ناطرين، لننتظر ونرى. صوتك عالي جبل لبنان. ومن ضمن صوتنا لصوت نادي القضاة، نادي القضاة اللبنانيين، دعوا للحقول دون تحول العفو العام إلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب. إذاعة جبل لبنان فتحت هالملف، ومع كل الخيرين والشجعان بوطننا لبنان ومنهم نادي القضاة، كتب نادي القضاة على منصة أكس قضاة لبنان: مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدم العفو كحل لرفع مظلومية مفترضة. يضيف نادي القضاة: تبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وللحقول دون تحول العفو العام إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب. الإمضاء نادي قضاة لبنان. أكيد إيد بإيد نحن وياكم وكل الأوادم بوطننا لبنان، قضاتنا اللبنانيين، ومكملين نحن المسيرة. وفي عنا هالأسبوع حاسم جدا، وحضرات القضاة بالمجلس الدستوري، أنتوا أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تاريخية تجاه الرأي العام اللبناني والعالمي. الرأي العام اللبناني اللي بده العفو أكيد لناس مظلومين، بس ما بده العفو دكمة وطول موند غانية كل العالم ربحت العفو. لا، ساعتها بنحملكم المسؤولية باسم الشعب اللبناني اللي أنتوا بتعطوا الأحكام مثل كل القضاة باسمه. ضميركم ضميركم ضميركم يا قضاة المجلس الدستوري، حكموا ضميركم وما تسوفوا وتماطلوا وما تجتمعوا لحتى يمرق القانون آخر الأسبوع بطريقة أنه ما أنا ما اجتمعنا ما قدرنا جمعنا نفسنا. تقدروا تجمعوا نفسكم، تقدروا تستثنوا الحالات اللي فيها جرائم كبيرة هزت المجتمع اللبناني، واللي صار له 10 سنين و12 سنة معتر ومش حاكمينه القضاة تاركينه بالحبس. هيدا مظلوم ينترك إذا مش متركي بجريمة جنحة سرقة بتسقط، يعني أكيد لأنه أحكامها ما بتتخطى العشرة واثناشر سنة والثمان سنين. قضاة المجلس الدستوري، أنتوا أمام ضميركم وأمام الرأي العام اللبناني عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبالعودة للأشخاص اللي بيتكبروا وبيستكبروا وبيتكبروا على القانون وفكروا أنه يعلو فوق القانون، ومنهم الأشخاص اللي كانوا موجودين بالفنار والزعيترية وعم يستقوا على بلدية الجديدة البوشية السد وعلى النائب إبراهيم كنعان. أتاكم الجواب من النائب الشجاع المحامي الأستاذ إبراهيم كنعان، الذي قال: نحن مش مكسر عصا لحدا، بنسمعه بالصورة الصوتية بلقاء جمعه مع الأهالي بالبوشرية السد والجديدة.
9: وباسمكم، لأنه بالآخر اللي عم نعمله عم نعمله سوا، ما عم بعمل شيء إلي. واللي خايف من الانتخابات قال له بعيد كتير القصة، مش بعيد الانتخابات، بعيدة عن فكرنا. نحن عم نحكي بحقوق، عم نحكي بمنطقة، بكرامة منطقة، بكرامة منطقة، عم نحكي بقانون عم نحكي بالقانون وباحترام الآخر وحقوق الآخر. الماء للكل مظبوط، لجديدة وللبوشرية ولسد البوشرية بكل مكوناته. ما في تمييز، وإذا في تقصير بينحكى حسب الأصول وبينعمل كل المطلوب بترتيب وبإخلاق وباحترام للمؤسسات وللدولة. أما عملية الحكي من فوق وإنه مخالفات مثل ما عم بسمع وتعديات بعض الأحيان على الكرامات وعلى الأملاك العامة والخاصة، ومنرجع بالآخر بدنا نعمل ونسوي، لا، كلنا تحت القانون، ما في حدا فوق القانون. واللي مفتكر حاله انه بيقدر يتطاول وبيقدر يطلع فوق المبادئ والاخلاق يلي كنا ربينا عليها لأي طرف انتمى، هيدا ما إله ضايفة ولا إله انتماء، هيدا بيكون عم بشز وعم يخرج عن أصولنا وتاريخنا ومبادئنا. مشكلتنا مش مع الإنماء بالرويسة يلي لبسونا إياها بعض اللي طلعوا حكيوا ونعرف مين وراها. مشكلتنا مع هيدا النمط، قلة الأخلاق، الحكي من دون جمرك، تطاول على مرجعيات ومؤسسات وناس، هيدا مش مقبول، ما بيقطع وما رح يقطع. نحن مكملين بذات النهج بإنماء للكل، ولكن تحزق في القانون، رجع لورا ما في. هيدي البلدية عم تعمل وجباتها وعم تعمل شغلها، وهذا رئيس البلدية يعطيه ألف عافية مع أعضاء البلدية والمختير. على إنه يقوموا بواجباتهم تجاه كل أهل المنطقة بدون تمييز، بس الآدمية والأخلاق والترتيب ما بتتقابل بهيدي الطريقة، ما بتتقابل بالصوت العالي، ولا بتتقابل بالإهانات، ولا بتتقابل بأنه يعتقد حدا أنه نحن مكسر عصا. نحن مش مكسر عصا لحدا. الكل يفهم، احترمونا، نحترم الكل، خلوا الأمور تحت السقف المقبول. تعودنا بهالمنطقة تاريخيا كلنا نكون عم نتعاطى مع بعضنا بكتير من الأخلاق ومن الترتيب والعيش المشترك اللي بينحكى عنه أكيد، ولكن ما في شيء اسمه خروج وشذوذ عن الاحترام بيتبرر لا بأي شكل من الأشكال. من هالمنطلق نحن مع البلدية ومع مؤسسات الدولة ومع منطقة الدولة مكملين بكل رحابة صدر وبكل تعاون ولكن مثل ما قلنا تحت سقف القانون، وما حدا فوق سقف القانون، وما حدا فوق راسه خيمة من مكان يكون.
7: إذن استمعنا لكلمة النائب إبراهيم كنعام من جديدة المتن. نحن مش مكسر عصا لحدا، حوالي كل المحبين، ومنه رئيس بلدية الجديدة البوشرية سد، المحامي أوغوست باخوس الشجاع، أهلنا الشجعان بالجديدة البوشرية سد وبكل لبنان. لن يتمكن المارقون وعملاء الخارج والطائفيون والمذهبيون من تعايشنا بوطننا لبنان. الجديدة البوشرية سد والنائب إبراهيم كنعان، سد منيع بيوجه المؤامرة اللبنانية اللي عم بيحكوها بعض اللبنانيين، عم بيقوموا بحياكتها بعض اللبنانيين من عملاء الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في laptops.com المنصة الرقمية الحرة. تحية للزميل كريستيان الجميل ناشرة موقع laptops.com وزملائنا بمكتب التحرير. متفجرات ظهر البيدر، لماذا النيابة العامة العسكرية وليس شعبة المعلومات؟ سؤال طرحه بليبتوكس. وخاص ليبتوكس 34 مليون دولار في ملف تعويضات المرفأ، أين المحاسبة؟ فيديو وريبورتاج عن هالموضوع. وآخر الأخبار على laptops.com، النائب إبراهيم كنعان يشكر وزيرة التربية، مبروك لأهالي الجديدة. كتب النائب إبراهيم كنعان عبر منصة أكس، مبروك لأهلي بالجديدة البوشية السد والمتن وللأسرة التعليمية والإدارية في ثانوية الأخطل الصغير. أبلغت اليوم من معالي وزيرة التربية ريما كرامي تبني اقتراحي بالتراجع عن قرار إقفال الثانوية استجابة لمطالب أهلنا في المنطقة. المتابعة أثمرت، فبعد اجتماعي مع الوزيرة وفريق عملها الخميس الماضي في مبنى الوزارة، بعد اجتماع أول جمعني بها في مجلس النواب وعدة مراسلات بيننا، اتخذ قرار إعادة فتح الأخطل الصغير ودمج ثانوية الجديدة للبنات بها لا العكس. أضاف النائب إبراهيم كنعان في تغريدته الشكر لوزيرة التربية على تفهمها واستجابتها، ومبروك لأهالي منطقتنا والمتن. ما أردناه من حفاظ على إرث وتاريخية هذه الثانوية التي خرجت العديد من أبناء منطقتنا ومن خارجها، وإلى مزيد من العمل الجدي والإنجاز لمصلحة أهل الجديد البوشية السد والمتن. الأمضاء النائب إبراهيم كنعان. تحية لك نائب إبراهيم كنعان ورئيس بلدية الجديد البوشية السد المحامي أوغيوست باخوس على عملكم الدؤوب بخدمة المواطنين بالمتن وبوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لابتوكس أيضا سعر الذهب يرتفع. اليوم الاثنين ارتفع سعر الذهب ل 4206 دولارات للأونصة. وفي لابتوكس أيضا الحزب حزب الله إرهابي أمريكيا، فمتى يكون إرهابي لبنانيا؟ laptops.com منصة رقمية حرة، فيكن تابعوها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. $34 مليون دولار في ملف تعويضات المرفأ، أين المحاسبة؟ وخاص laptops متفجرات الفان، كيف تولى الجيش اللبناني زمام الأمور؟ كشفت معلومات خاصة حصل عليها موقع laptops.com عن موضوع المتفجرات اللي تمت مصادرتها على طريق ظهر البيدر، وكانت باتجاه الضاحية الجنوبية، وكان بالفان اللي ناقل المتفجرات شخص من حزب إيران العميل، وشخص تاني عميل لألون من ما يسمى بسرايا المقاومة. إذن هالمعلومات وغيرها نطلع عليهم عبر زيارتنا laptops.com. تفاصيل ضبط المتفجرات عند حاجز قوى الأمن الداخلي في ظهر البيدر، وبحسب المعلومات يبدو أنه باشر أحد عناصر قوى الأمن الداخلي تفتيش الفان، وتم استدعاء الضابط المسؤول. وهون هيدي المعلومة مغايرة للمعلومة اللي بتقول إنه تدهور الفان وكشفت المتفجرات بالصدفة. الله يعطيه العافية إذا كان هيك عنصر قوى الأمن الداخلي والضابط المسؤول عن حاجز ظهر البيدر بقوى الأمن الداخلي. وصل الجيش وخبير الكشف على المتفجرات كشف على الحمولة وصدروا ووقفوا الشخصين اللي كانوا بالفان. وفي موازاة ذلك حذرت مصادر أمنية في حديث للابتوكس.com من أن لبنان يمر بمرحلة أمنية دقيقة قد تشهد أعمالا تخريبية بأشكال مختلفة. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية. إذن لابتوكس.com منصة رقمية حرة. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشرة موقع لابتوكس.com الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانيه.

0: للعين. إذاعة جبل لبنان. العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: Les Nuits Nostalgie présentent
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربعة الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مبروك لسيدنا المطران إدوار جورجيوس ظاهر. سينودوس أساقفة كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين الكاثوليك اللي عقد بروما برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي، انتخب مطران طرابلس وسائر الشمال إدوار جورجيوس ظاهر مطرانا على أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن. مستحق سيدنا المطران إدوار جورجيوس ظاهر، ربنا يباركك بخدمتك للكنيسة وخدمتك لوطننا لبنان وللأردن الحبيب الشقيق والصديق. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مؤسسة سمير يمين. يمين كي اسم على مسمى. مؤسسة سمير يمين لصب المفاتيح ووكيل خزنات الأموال للأفراد والشركات. مؤسسة سمير يمين تتوجه لكل محلات ووكلاء صب المفاتيح بكل الأراضي اللبنانية. سمير يمين هو وكيل بيع معتمد لمفاتيح الخام الصب إيطالية أصلية كورية وصينية من كل الأنواع والقياسات الخاصة. مؤسسة سمير يمين، يمين كي، جل الديب قرب مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط ميدل إيست إيرلاينز. يمين كي، جل الديب لكل لبنان. مفاتيح أصلية إيطالية ومن كل الماركات العالمية. 03-308-973 سمير يمين. يمين كي للمفاتيح والخزنات.
5: صوتك عالي جبل لبنان.

0: رسالة صوتية من المحامية داليا خوري سعد. داليا خوري سعد هي بنته للبروفيسور استاذ الكل بالإعلام وخريجي الإعلام ودكتوراه الإعلام البروفيسور اللي رحل بالجسد الأسبوع الماضي نسيم الخوري نسر حرامون. داليا حبت عبر إذاعة جبل لبنان تترحم على بيا برسالة صوتية.
1: صباح الخير جوني، صباح الخير إلى مستمعي صوت جبل لبنان. رسالة إلى أبي البروفيسور نسيم الخوري نسر حرامون. لن أرثيك، لن أنعيك، لن أبكيك، لأنك حي ترزق وروحك خالدة وباقية، يا نسر يا الخام والحام، يا قوتي ويا فخري، يا مثالي الأعلى، يا نوري، يا أرقى وأروع أب في العالم، يا أحن من الحنون. صوتك ما زال في قلب مستمعي صوت جبل لبنان، وسيبقى صداه حاضراً في كل زاوية من روحي وفي قلب كل شخص يحبك ويتابعك. لن أنساك، لن ننساك، ولن يكفي العمر لأرثيك، لأنك حي بقلبي وروحك خالدة بروحي وذكراك مزروعة في كل تفاصيل حياتي. يا تاج راسي وراسي المرفوع يوم بعد يوم، أنت الأمان والعزوة، وأنت الصوت الذي لا يشبهه صوت، والحضور الذي لا يغيب مهما مر الزمن. رحلت عن عيوني وعن عيوننا، ولكنك ستبقى بقلبي وذاكرتي طوال العمر. أنهك المرض قلبك، ولكنك قلبك ما زال ينبض في قلبنا جميعا، وسيظل صوتك يرافقني ويرافق الذين يحبونك، وكلماتك تسددني ومحبتك تنير دربي في كل خطوة. ترفوك يا نسري، يا نسر حرامون، نسر حرامون لا ينام. سأجعلك تفخر فيا يوما بعد يوم، ورأسي مرفوع يا أبي الغالي.
0: الله يرحمك وليكن ذكره مؤبدا. نسر حرامون البروفيسور نسيم شفيق الخوري. مين خلف ممات؟ استمعنا للرسالة الصوتية من المحامية داليا خوري سعد إلى أبيها نسيم الخوري. والصوت صوتنا كلنا. حكيت الماتر داليا زوجة المحامي عبد العزيز سعد باسم والدتها الدكتورة ماي فريد جبران، باسم أختها ريا زوجة سامر غصن، وأخته وكل المحبين البروفيسور نسيم شفيق الخوري نسر حرامون. المسيح قام حقا قام، خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي. صوتك عالي جبل لبنان. دعوة للصلاة هالسبت بدير حلو كتير فيكن تعملوا فيه مديتيشن مثل ما كنت أعمل وبعدني بعمل دايما، دير المخلص العامر في جون يشوف. دعوة للصلاة والإيمان. يتشرف رئيس دير المخلص في الشوف بدعوتنا جميعا أنا وياكم للمشاركة بأمسية صلاة أمام ضريح الطوباوي الأب بشارة أبو مراد من تحضير فريق العمل الرسولي المخلصي والعمل الرعوي الجامعي في صيدا. المكان دير المخلص العامر بجون الشوف السبت 17/20 الأول ساعة 7:30 المساء. الله يبارككم جميعا صلواتكم. إذا مش قادرين تنضموا لألنا فيكم تصلوا للطوباوي الأب بشارة أبو مراد الله يقدسه. تحية لرئيس دير المخلص العامر في جون الشوف القاضي الأب الياس جورج صليبة وكهنة الدير والعاملين بالدير الأحبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ جمعية المودعين اللبنانيين على صفحتهم ونقلا عن منصة بيروت تايم نقلوا هالربورتاج مدته دقيقتين. يا مذيعين يا لبنانيين اسمعوا اسمعوا منيح الفضايح.
2: سرقة العصر قادها شخصان، كيف اشترى سليم الصفير حريته وكيف غطى جوزيف طرباي أكبر عملية رديفة لهذه السرقة. مع عودة الرأي العام إلى البحث عن المسؤولين الفعليين عن الانهيار المالي في لبنان، تعود الفضائح إلى الواجهة. ففي العام 2018 وقبل سنة واحدة من اندلاع ثورة 17 من تشرين، اشترى رجل الأعمال اللبناني الأسترالي سركيس عصيف 5% من أسهم بنك بيروت مقابل 57 مليون و300 ألف دولار. يومها خرج رئيس مجلس إدارة البنك سليم صفير ليصف العملية بالتوسع الاستثماري، لكن حينها كانت تفتح آفاق من نوع آخر. مسارات تهريب منظم للأموال عبر قبرص ولندن وسيدني بالمشاركة مع مجموعة من أبرز الأسماء المتورطة في شبكة الفساد المالي. شركة غامضة تأسست في قبرص عام 2011 لعبت دور إرسال الأموال إلى الخارج ثم إعادة هذه الأموال عبر حسابات زوجته وشقيقاته وأطراف أخرى لتبدو كأنها أموال نظيفة. وبموازاة ذلك كانت قضية رجا سليمة تشعل الرأي العام أواخر العام 2021، فقد طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف، وكان بينهم جوزيف طرباي رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني، لكن طرباي رفض تسليم كشوفات حسابات رجا سليمة والإفصاح عن مصادر الأموال والإجابة عن الأسئلة التقنية. متذرعا بالسرية المصرفية، رغم أن القانون واضح لجهة عدم تطبيق هذه السرية في دعاوى الإثراء غير المشروع. الخطير في الأمر أنه أحال الحسابات إلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي الهيئة التي كان يرأسها المتهم نفسه رياض سليمي. النتيجة الهيئة منعت ملاحقة رجا ورياض سليمي، وهكذا يظهر أن بين صفير وطرباي خيطا مشتركا لا يخطئه أحد، حماية سياسية مقابل المال ومال مقابل الحماية.
0: إذن هذا ما ورد على منصة بيروت تايم نقلاً عن صفحة جمعية المودعين اللبنانيين. ونحن أكيد بدنا الحقيقة بكل الأمور اللي عم بيتم التحقيق فيها، مين حول مصاري لبرات لبنان من دينيين ومدنيين وكل الأشخاص اللي مارسوا تخليص نفسهم وتركوا اللبنانيين علقانين بدوامة الفقر وضيع أموال المودعين اللبنانيين. آلاف المودعين اللبنانيين ماتوا بالفالج وماتوا بأمراض القلب والأعصاب نتيجة هالأزمة الكارثية. ونحن بدنا نتداول كل شيء عم بيصير حوالينا لحتى نوصل للحقيقة المطلقة بقضية تفجير مرفق بيروت وبقضية المودعين اللبنانيين والعديد من القضايا اللي عم تضرب فساد مستمر من سنين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026 الساعة 6 بعد الظهر بمركز فيلوكالية بعين طورة كسروان في البال يا أنسي أنسي الحاج فيلوكالية والسالون الأدبي وجلسة تكريمية لروح المفكر والكاتب والشاعر أنسي الحاج. رح يكون في كلمة ترحيب من الأخت مرانا سعد رئيسة مركز فيلوكالية، الشاعرة ندى أنسي الحاج بنته ما زال يعيش بي، الدكتورة زهيدة درويش جابور عن شاعر التناقضات، وكلمة الشاعرة مي الريحاني من واشنطن رسالة إلى أنسي، مشاركة في القراءات من الفنان جهاد الأطرش، مقاطع شعرية بصوت أنسي الحاج وأغنية من شعر أنسي الحاج. يدير هذه الجلسة الشاعر الأستاذ أوريز غيب. إذن اليوم الاثنين الساعة 6 بعد الظهر بفيلوكالية عين طورة، دعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. سور مرانا سعد الله يعطيك ألف عافية أنت والقيمين على فيلوكالية شكرا لدعواتكم أكيد وتنسيقكم ومحبتكم لإذاعة جبل لبنان. صوتكم العالي، صوتك عالي جبل لبنان. الله يكسر إيديهم اللي كسروا مزار العدرا بمنطقة فيطرون بكسروان، وما اكتفوا بتكسير المزار، زدتوا زبالي داخل المزار للأسف. نفايات، هيدول نفايات المجتمع وحثالة المجتمع، إن كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، لازمهم تكسير إيديهم. العدرا تغسل لكم إيديكم، الله يكسر إيديكم يا مجرمين بحق الإنسانية وبحق مزار السيدة العذراء بفيطرون كسروان. أكيد نحن وفصيلة الدرك فوق بالمنطقة عم نتابع الموضوع، وعم يتابعوا الكاميرات وغيرها لحتى يشوفوا مين هالمجرمين هدولي البلا أخلاق والبلا ضمير والبلدين الكفار. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد بعد البريك، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبها
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
3: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
7: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم التنين على مشارف هالأسبوع الله يحمل الخير لوطننا لبنان يا رب مثل ما أمطار الخير وتلج الخير ممكن يتساقط هالأسبوع إن شاء الله خير لوطننا لبنان ويبقى في لبنان مؤسسات لبنانية بخدمة الوطن بخدمة الذواقة من الجد الحفيد أجيال عم تتوارث زيت الزيتون بكل ضمير هالمهنة شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي زيت زيتون صافي 100% من عين جرفة حاصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون على ارتفاع ما بين 800 و900 متر زيتون بعيد عن رطوبة البحر تيعطي نكهة مميزة كل منطقة لبنانية إلا تميزة وزيت زيتون وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة حصبية عين جرفة إلى ما ويدكن بلبنان والعالم زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي فيكن تتواصلوا مع حسين دربية وتحصلوا على زيت الزيتون الصافي حسين دربية 03 1-80-641

0: عدد كبير من الجرحى. يعني مبارح 10 جرحى، قولت مبارح قتيلين وجرحى كتار، وقولت مبارح كمان قتيلين وجرحى كتار. الله يحميكم، شو بدنا نقول، سوء على مهلكم، والله يحمينا من الأشخاص المتهورين. أكيد انفجار المرفأ أمام لحظة الحسم، قرار اتهامي خلال أسابيع أو عرقلة سياسية. عم نتابع نحن وياكم. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: السلام مع إسرائيل، من يعد لبنان للمرحلة المقبلة. ميرا جزيني كتبت: شحنة ظهر البيدر، هل تعود الاغتيالات؟ وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز ريتا البستاني: بوتين في عيده 74 يتلقى هدية ثمينة جدا من ترامب، والأوروبيون يتخبطون في أزمة الطاقة. هابي بيرثدي لبوتين. أكيد الأوكرانيين عم يدعوا بغير هيك. وترامب عمل اتفاق معه أنه الديزل الروسي ينزل بأسعار رخيصة للأسواق، وخاصة الأسواق الأوروبية، لأنه وصل سعر صفيحة المازوت بأوروبا لل50 دولار. يعني إحنا هلأ بعدنا مرحومين 35 دولار و33 و34 دولار، أكثر شوي أو أقل شوي. بأوروبا 55 دولار، 50 لل 55 دولار. فإجا هلأ اتفاق ترامب مع بوتين، إذا نفذ راح ينزل أسعار الديزل بأوروبا وبالعالم، وبيقبض بالدولارات أو بالروبل الروسي بوتين بعيده ال74. أبرز الفيديوهات بلبنان فايلز: الصحافي الزميل الأستاذ ساركيس نعوم ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز: لا نتيجة ولا تطبيق لاتفاق الإطار، وهذا ما سيحدث. تطرف إيراني بنسبة 2000% وتخصيب اليورانيوم 60%، ويجب كف يد إيران بشكل نهائي. أستاذنا وأستاذ الكل ساركيس نعوم أكيد دايما رأيه سديد، مشان هيك خلينا نسمع كمان جزء حوالي 3-4 دقايق من هالمقابلة مع الصحافي الأستاذ ساركيس نعوم. بودكاست حكينات لبنان فايلز، إخراج الفيديو لشرب البوانتون.
1: مشاهدينا بنرحب فيكم بحلقة جديدة من حكينات، وضيفنا اليوم الصحافي ساركيس نعوم. استاذ ساركيس اهلا وسهلا فيك.
2: شكرا، اهلا فيكم.
1: استاذ اذا بتسمح لي اول شيء اسالك عن زيارة كايا كلاس، زيارة يومين بلبنان، كان اكيد في 3 ملفات مهمة كانت عم تبحث فيهم، ان كان سلاح حزب الله، الجيش اللبناني، واليونيفيل. خليني اسالك عن اليونيفيل استاذ، هل هناك بديل جدة عن اليونيفيل آخر السنة؟ وشو رح يصير عملياً استاذي، وكيف رح يكون الجنوب؟
2: أولاً ما في بديل، أولاً اليونيفيل لن تبقى خلاص، يعني رغم المحاولات اللي قد يبذلها اللبنانيون من أجل إبقاء، هذا أمر محسوم. ومن كم يوم ترامب حكي بهذا الأمر، يعني عمل تصريح بيّن فيه إنه انتهت اليونيفيل هلأ، ومش عم بيفكروا الأوروبيين، عم بيفكروا بطريقة تانية إنه يجيبوا نوع من قوة عسكرية، ولكن ليست ذات مهمات عسكرية، عم بيبحثوا فيها مع الدولة اللبنانية، وبيضل برنامجها 1701 تطبيقه وغيره. ولكن بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل هذا الأمر، ولا تريد قوة عسكرية في جنوب لبنان محل اليونيفيل، بدها تريد مجموعة مراقبين أو كذا، يعني بعد ما صار في اتفاق عليه، وبيكون دائما هن في بيكونوا بقلب الأمريكان، وبتكون على اتصال دائم بالحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وبإسرائيل.
1: استاذ هل هناك اليوم قدرة على الجيش اللبناني

0: يعني قالوني في لن تبقى، بس هل هناك يمكن بديل إنه الجيش اللبناني يقدر هو يسيطر على الجنوب ويقدر هو يقوم بخطوة؟
1: يعني ما هو قبل ما جاوبك على هذا السؤال، صار لليونيفيل كم سنة؟ 15 أو أكثر من 15 سنة لم تنفذ مهماتها، وتركت الباب مفتوحا مختارة حينا ومضطرة حينا آخر لحزب الله اللي استعمل كل إمكانيات الضغط عليها، سواء من أهالي القرى في الجنوب أو من المسلحين إنه هيدا فات بطريق مختلفة أو فات على الضيعة أو فات بالنهاية. وصار في راح بعتقد قتلين أو أكثر من قتلين من قوات اليونيفيل، ولذلك يعني حزب الله ما كان بده قوة دولية حقيقية وقوة يونيفيل تستطيع أن تنفذ 1701، لأنها لا تريد 1701 الحزب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ما بدها تكرر هذا الموضوع، يعني ما بدها تجيب قوة عسكرية لحتى تحارب حزب الله. القوة العسكرية اللي يفترض أن تواجه حزب الله برأي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هو الجيش اللبناني، وإذا ما في الجيش اللبناني يعمل هذا الأمر عم بتعمله إسرائيل. فالقوات الدولية ما عاد إلى قيمة، لأنه ما عادت قادرة تعمل أي شيء من الدور الذي أنيط بها بالسابق. ولذلك لا في عسكر دولي، بيصير في مجموعة دولية بهيكلية جديدة كذا، ولكن بيكون فيها مراقبين أكثر مما فيها مشتركين أكثر مما فيها، يعني لن تكون عاملا حاسما في تنفيذ.
0: يعني ليس هناك استاذ سركيس مجموعة قوة دولية تقدر هي تساهم؟
1: لن تساهم. الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تلاقي دول تساهم وتتجاوب مع الاقتراح الفرنسي، وهن دول أوروبية، ولكن هذا أمر ما بيمشي بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا هي بدها تبعت جيشها، ولن تقبل إرسال قوة عسكرية أوروبية، حتى لو كانت هذه القوة العسكرية عم تقول إنه نحن ما بدنا نعمل قتال. وأساساً ما فيك تتكل على قوة أجنبية تجي تعمل قتال مع فريق لبناني من أجل نزع سلاحه. هذا الفريق اللبناني إذا بدك تشله سلاحه، يا أما بده يقبل هو بنزع سلاحه طوعاً ويكون جزءاً من عملية تفاهم وطني داخل لبنان، يا أما بده يجي حدا تاني من خارج لبنان. إذا المجتمع الدولي ما عنده جهوزية، ما بيضل في عندك إلا إسرائيل. فنحن أمام مأزق كتير كبير.
2: إذن استمعنا لجزء من هالمقابلة اللي مدتها 42 دقيقة عبر بودكاست حكينات لبنان فايلز، الصحافي الزميل أستاذ سركيس نعوم، وتحية لزميلنا فرانسوا الجميل اللي استضافوا بهالبودكاست. فيكن تتابعوا عبر الصفحة الأولى من lebanonfiles.com أبرز الفيديوهات. الصحافي سركيس نعوم، جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لا نتيجة ولا تطبيق لاتفاق الإطار، وهذا ما سيحدث. يسعد صباحك الصحافي الزميل سركيس نعوم وزملائنا بlebanonfiles.com وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم، المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. مها
3: بونجور مسيو جوني، كيفك؟ أنا بدي أشكرك من كل قلبي على المسرحية اللي رح نحضرناها، وبدي أشكر المسؤولين عن المسرح والمدينة، مرسي بوكو، كانت سهرة كتير حلوة وسهرة من العمر.
2: يا أهلا وسهلا مها الياس، كانت من اللي ربحوا ثلاث دعوة لثلاث أشخاص من مسرحية أخرتها شو على مسرح المدينة بشارع الحمراء، انعرضت خميس جمعة سبت أحد. تحية لزميلتنا الإعلامية دانيال كوزاح اللي اقترحت علينا أن نربحهم للمستمعين، ثلاث مستمعين كل واحد منهم ربح دعوة لثلاث أشخاص. هيدي ثقافتنا، هيدا نحن مسرحنا اللبناني، مسح المدينة بشارع الحمراء من المسارح العريقة. السيدة نضال الأشقر ولؤي رمضان وفريق العمل، الله محييكم بخدمة الثقافة والمسرح بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، كمان رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم.
4: خي جوني صباح الخير لك ولمستمعينك. خي جوني قصدك وقصد الله من منبرك عم بحكي من قلب محروق. في شخص بعز علي كتير، كان يشتغل شوفير فان مدرسة وطلع صار عنده عارض صحي، عمل عملية قلب مفتوح، و يعني بلا ما طول حديث عليك ما عاد قدر كمل بالمدرسة وطلع خلص من المدرسة ما عاش فيه يشتغل. هلأ عم بيعبي جسمه مي ومضطرين لحتى لي ناخده حيلا مستشفى، كارانتينا ما عم تستقبله، حيلا مستشفى بده يفوت بده 2500 دولار. الزلمة صار له شي سنتين قاعد بلا شغل، ما حدا في شغله هو ومرته، وبنته أنجع عم تطلع معاش لحتى اللي يقدروا يأكلوا ويشربوا، يعني عم تقبض 400 دولار. بس من منبرك إذا في مجال حدا يقدر يساعد هالعائلة
2: رح نساعده، نحنا مش بالماديات، رح نساعده بالاستشفاء. رقم اللي بتهي بالصفر 81 عمول معروف، تواصل معي أو أعطيه رقمي أو بعت لي من عنده لهذا الشاب ورقة طلب العملية ومنشوف. أكيد المستشفى يمكن نرجع نفوته بالمستشفى ذاته اللي قلت إنه رفضه، مننسق مع الخيرين بوطننا لبنان، مننسق مع دكتور جوزيف الحلو المستشار بوزارة الصحة بهالموضوع. بس بدي بالأول الورقة اللي طلب فيها الحكيم إنه يفوت على المستشفى للخضوع لعملية أو لفحص أو كشف. تكرم عينك، ما عندنا مساعدات مادية، نحنا بإذاعة جبل لبنان منساعدكم ماديا من خلال الاستشفاء أو ادخالكم للمستشفيات بطريقة أكيد نساعدكم فيها بنسبة 70-80% من التعرفة من خلال المستشفيات الحكومية. صوتك عالي جبل لبنان، كمان رسالة تالتي. كل الرسائل رح نخدها اليوم من الله راد.
5: بحو خي جوني، بس يقولوا يد من حديد، أنا بتذكر غير زياد الرحباني وقت قال له وينية اليد من حديد، قال له طلعت ألومنيوم. أكيد سمعها أنت وبتعرف شايفها، كان من أيمتها هو والله العظيم هيدا الزلمة نابغة، وقت قال الشعب عم يستغل الزعمة والزعمة معطرين.
2: صح،
5: فكلهم هلأ عايشين. ونحن يعطيك العافية خي جوني وتضل بهالهمة، الله يقويك.
2: يسعد صباحك. رقم اللي بتهي بالـ 671.

بما انه جبت سيره زياد الرحباني، ليش ما بنسمع له شيء بعد البريك مباشره؟ يلا زياد الرحباني وعلى البال يا زياد، بالبال يا زياد. لو رحلونا وعنك خدونا يفضل اليك القلب يميل. زياد الرحباني صوتك عالي بقى جبل لبنان. بعد البريك بنرجع لزياد.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة،
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
4: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. كمان رح ناخد رسالة صوتية.
6: بالنسبة لتقرير الجديد عن المتفجرات، عراس نوعين، يعني حكوا اللي بدهم يحكوه بس بالآخر ما يختموها بقصة من أين المتفجرات وكيف قطعت الحدود من سوريا، لأنه الحزب عنده متفجرات وفايد عنه يعني هذا الشيء، لدرجة أنه هو ممكن بسهولة أنه يورد على سوريا وما بعد سوريا، يعني ما يقلبوا على الشغلة هي المتفجرات، هذه صناعة محلية موجودة وفايد عنه.
5: نعم قول الله يا مستمعنا الكريم. نعم الله ساعدنا على حزب عميل للخارج ومسلح ومجهز طلع لتدمير لبنان. للأسف كل تفكيرهم وجهدهم العسكري وجهودهم حطوها لحتى يدمروا وطنهم لبنان، للأسف بأيدي لبنانية عميلة للخارج، يعني صاروا أيدي خارجية. الله لا يوفقهم. كل مين عم بيدمر وطننا لبنان لمصلحة الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. خلونا نصلي أنا وياكم لطفل أصيب برصاصة طايشة براسه الأسبوع الماضي، إطلاق نار بمنطقة الإب طرابلس، صار في مشكل، صاروا عم بيقوصوا على بعضهم، فاتت رصاصة براس هالطفل هيدا، بعتوا لي صورة لقلو من المستشفى. الله يشفي، تنشوف الله يلطف فيه لهالطفل. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم عن أنا وياكن على الشاعرة والفنانة التشكيلية بنت ضيعتي غزير باسمة توفيق البطولي، والدتها المرحومة ليندا أزان. بدنا نعزي أنا وياكن ابنها باسم كريستو وعائلته والعائلة الكريمة البطولي، أزان كريستو الخراط الشدياق توما دهب الأزي، وأهالي غزير وإذاعة جبل لبنان. احتفل بالصلاة لراحت نفسها مبارح الأحد بكنيسة السيدة الحبشية بغزير. من تراب غزير وإلى تراب غزير عادت. اليوم الاثنين من الساعة 2 بعد الظهر للستة بعد الظهر تقبل التعازي بصالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير يليها قداس المرافقة. على رجاء القيامة المجيدة الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة توفيق البطولي، الله يرحمك ويسكنك فسيح جنته، المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره. صداقة عميقة جمعتني أكيد مثل ما جمعت المئات لا بل الألاف من اللبنانيين اللي أعجبوا بشعر ورسمات الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي. نفسك بالسماء، الله يرحمك يا باسمة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع موسيقى عالمية وعمل لها توزيع زياد الرحباني. موسيقى رابسودي من هنغاريا لفرانس ليست وأدتها الفرقة الأوركسترا الفيلهارمونية والأوركسترا الشرقية اللبنانية. توزيع رح تسمعوه منيح ورح تعرفوه يعني متابعينا. موسيقى عالمية وزعها زياد الرحباني بنفسه اللبناني الحلو.

0: زياد الرحماني والفرقة الفيلهارمونية اللبنانية. رابسودي لا فرانس ليست. تحية للفرقة الفيلهارمونية اللبنانية اللي عزفت هالمعزوفة اللي استعملها زياد الرحباني كافتتاحية لأحدى مقطوعاته مسرحياته. زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا يطول عمركم جميعا. وجوز زياد
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: تحية للمايسترو أندري حاج اللي كان قائد الفرقة الموسيقية اللي عزفت هالمعزوفة رابسودي لا فرانس ليست بتوزيع شرقي للحبيب زياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بس مبين انه مش واضحة كتير، خلينا نسمع شو صاير. مبين موني عون، بليز صوتك كتير بعيد ومتقطع. نسمع رسالة تانية لبينما تكون انت رجعت سجلت رسالتك وبعتها بوضوح.
2: صباح الخير خي جوني، صباح الخير مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا بس بدي وجه تحية للسيد الفاضلي نضال أشهر، الشمعة مضوية بفنة على لبنان وعلى الدول العربية. وبدي أقول على الفنان الكبير زياد الرحماني، أنا كنت أقول عنه متنبي اللبناني، لأنه كل اللي حكى فعلا من زمان عم أقول هيك أنا لأولادي ولأهلي، إنه هيدا الزلمة من 75 لحد الآن. نحن كنا نسمع له بالشرطان، كانت الشرطان القديمة المسرحية تاعته، ونحن برا بالخليج نسمع له، نقول هيدا متنبي حيصير بهالوقت اللي هلأ اللي نحن فيه أو اللي بعد الألفين.
0: محمد درويش، درويش يسعد لي صباحك وتعيش وتترحم. صوتك عالي جبل لبنان. بدي حيي المستشار بوزارة الصحة دكتور جوزيف الحلو عم يسمعنا وطلب التقارير. المستمع اللي بعت بدك مساعدة لشخص مش عم تستقبله المستشفى، مثل ما قلت لك بعت لي التقارير الطبية على 70-220-888 لحتى بإذن الله نقدر نساعده. الله يقدرنا على عمل الخير والمساعدة للمجتمع اللبناني. ميرسي دكتور جوزيف الحلو المستشار بوزارة الصحة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية مدينة الشويفات، الشرطة البلدية ومكتب سلامة الغذاء التابع لبلدية الشويفات، جولات رقابية على مختلف المؤسسات الغذائية والتجارية بالشويفات للتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة وصلاحية المنتجات المعروضة للبيع. ضبطوا كميات كبيرة من المواد والمنتجات فينا نشوفها على صفحة بلدية مدينة شويفات على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. مئات المنتجات من بضايع خالصة مدتها وانذارات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية المعتمدة. يؤكد مكتب سلامة الغذاء في بلدية شويفات استمرار الجولات الرقابية والتشدد بضبط المخالفات حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم. الله يكبر وجبكم ويعطيكم ألف عافية. بلدية شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها سواء، رجع زبط الرسالة للمستمع.
3: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. في بين جسر الباشا والمكلي على الرصيف شخص مقطشين إجريه، صار له من امبارح عشية نايم على الرصيف بالظلط لابس شورت كتير، شيء منظر مش طبيعي. يا ريت فيك تهتم لنا بالموضوع، الله يرضى عليك،
0: نعم
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إذا كنت بعدك بالمنطقة ابعث لي صورة، موني ابعث لي صورة لألو ولحتى نعالج الموضوع مع وزارة الشؤون ومع البلدية. الله يساعدنا، الله يساعد هالبلد. وبيجيك فوق هيدا وكله ناس بلا ضمير، عملاء للخارج، عم بيدمروا وطننا لبنان والدول العربية الخليجية والأردن، وعم بيدمروا العالم بتعنتهم وكرهن للعروبة هالفرس وعملائهم بلبنان وبكل الأوطان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. كل تلاتة خلال شهر تشرين الأول، يعني بكرة التلاتة، ولأنه صحتكم بتهمنا يا صبايا، مستوصف كاريتاس لبنان بصربة كسروان جونية منظمين يوم طبي مخصص للنساء والفتيات. بكرة التلاتة بتضمن استشارات طبية نسائية، تغطية تكاليف الفحوصات الطبية عند الحاجة، وتغطية تكاليف التصوير الصوتي للثدي إيكوغرافي ممار. إذن بكرة التلاتة بين الساعة 9 الصبح و 11 قبل الظهر. فيكن تحجزوا مواعيدكن صبايا حتى ما تنطروا، 09-637-227 09-637-227. صحتكن يا صبايا أهم شيء، وخاصة هلأ بهالشهر شهر التوعية لمخاطر عدم الكشف الدوري الدايم لفحوصات الثدي. الكشف المبكر بيعطيك راحة البال. مستوصف كاريتاس لبنان صربة جوني كسروان، وبكرة التلاتة. أهلا وسهلا فيكم. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله يكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان وخدمة المجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية.
4: صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير. عم يحكوا عن خصخصة قطاع الكهرباء. هلا هيدا كيف يعني عم تضحكوا على العالم اني هلا خصخصة قطاع الكهرباء؟ مين بده ياخذها؟ الأحزاب يعني هن بيستلموها وبيقسموها طوائف، هيك رح تصير العملية، وبيوقفوا الموتورات اللي هن عم يستفيدوا منهم، وبيرجعوا بيسرقوا العالم بطريقة جديدة. بيكونوا وبتصير تجي الكهرباء وبيعلوا التسعيرة، ساعتها بيحتكروا السوق مثل ما بدهم، وبيعلوا التسعيرة وبيرجعوا عن جديد بيسرقوا العالم. هيك هيدي هي اللي عم يحكوا فيها خصخصة الكهرباء.
0: يسعد صباحك، رقم نتيجة 616. خلينا نخلص من دمار وطننا لبنان على يد عملاء الفرس، وبعدين في عنا أشياء كتير شغل وعم نشتغل بالتزامن يعني. بس هلأ رجع التدمير للأسف بالمملكة العربية السعودية، مملكة الخير، والله يستر عالميا شو رح يصير من قصف لمطار الرياض ومطار الدمام وغيرها من العمليات التخريبية اللي عم بيقوموا فيها الفرس، عم يخربوا المجتمعات العربية والدولية الكارهين للعرب وللعروبة والكارهين للأردن ودول الخليج ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وجيه يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى مؤسسات لبنانية بخدمة المجتمع، حلال رنتكار، حلال جروب لبيع وتأجير السيارات، سيارات جديدة 2026 بتصرفكن، هايبريد وصديقة للبيئة. أميل حلال وفريق عمله من المنصورية الطريق العام لتقاطع الدكواني مفرق الميكانيك مقابل سوبر ماركت هابي صالة العرض. أهلا وسهلا فيكن بخدمتكن بخدمة السياحة اللبنانية والتجارة اللبنانية. حلال رنتكار 03-166-711 و71 1-66-711. صوتك عالي جبل لبنان. وجيه يسعد صباحك وكل المستمعين والمستمعات. قطاع على الكهرباء بدولة ما فيها كهرباء إنجاز تاريخي، والكحل أفضل من العمى. طوني من دبي يسعد لي صباحك، يلا بعت لنا صوتك بكرة. عبد الحافظ بربير يسعد لي صباحك، يلا بعت لنا بكرة كمان لنسمع زياد الرحباني الحبيب. مولد بالدكواني سلاف رقمي بنتهي بالواحد 86، بعت لي كل شيء وآخر فاتورة دفعتها لهالمولد المخالف للقانون لنتولي نحن وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر. صوتك عالي جبل لبنان. تاكسي المطار، يلا بعت لي المخالفة على 70-220-888، الرقم اللي بنتهي بال751، يلا قولوا الله خلينا نخلص من تدمير لبنان على يد الفرس وعملائهم، وبنبقى كمان منكمل اشياء كتيرة بالتزامن. كيفك أستاذ جوني؟ أنا اسمي طوني ابن الأشرفية. إذا بدك تحط إعلانات أو سبونسورينج رقمي ينتهي بال696، اتواصل معي على 70-220-888. يلا دعمكم لإذاعة جبل لبنان مشكور أكيد لنبقى المستمر. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي بال550 وسام، إذا في أي شيء بدك تبعته عن معلومات خاصة ضمن إطار السرية ابعتهم على 70-220-888. وأنا هلأ كمان عم بكتب الرقم لشخص كمان تاني عم يطلب استشارة لنشوف شو القصة. آخر رسالة.
5: صباح النور خي جوني، أول شيء نهاية أسبوع سعيدة لك ولعائلتك يا رب.
0: هذه وردت نهار الجمعة بعد انتهاء الفترة،
5: وأنت بعرف أنك ما رح تقبل أني أحكي عنك شيء منيح بأعمالك بتصرفاتك، بس أنت إنسان مزبق كتير ولازم كل العالم تعرف هالشي، أكتر من هيك ما رح أقول.
0: تسلم.
5: وأنت بتفهم على الطاير حبيب قلبي.
0: يا صوت صباحك يا جورج، يخلي لي يكون ويخلينا لبعض إيدي بإيد، يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تابعنا الأسبوع الماضي وحضرنا توقيع كتاب جديد لشهيد لبنان الحي الوزير السابق النائب مروان حمادي، لبنان عسل ودم، شهادة رجل نجا من الاغتيال ليواصل كتابة الحياة. أكيد الكتاب موجود بالمكتبات اللبنانية. مروان حمادي، توقيع حمل دلالة رجل بقي حاضرا بعدما استهدفت حياته وبين العسل والدم، يقدم كتابه للبنانيين مناسبة للتفكير في وطنهم وفي كلفة الحروب وفي قيمة الشهادة. شهيد الوطن الحي مروان حمادي، يسعد صباحك ومتابع دايم لإذاعة جبل لبنان، ونحن وياك إيد بإيد يا شهيدنا الحي. الكتاب موجود بمعرض بيروت العربي والدولي للكتاب، ومن ثم بالمكتبات اللبنانية. الله يحمي وطننا لبنان ويرحم شهدائنا اللي سبقونا ويطول بعمر شهدائنا الأحياء، ومنهم مروان حمادي شهيد الوطن الحي. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن سريعا إلى اللقاء بكرة الساعة 7 الصباح. المزيد والمزيد والمزيد زوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك، واللي بده أي معلومة يقدمها ضمن إطار السرية 70-220-888. إذاعة الشرعية اللبنانية، إذاعة القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، إذاعة جبل لبنان.
6: العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم، وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

جبل لبنان.

0: يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
4: صرت ولول.
6: سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
7: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
8: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد.

التسعين وأنا السبع. واو يا كرد منك جدي يا ستي ينال نبازدو، يا كرد منك يا ستي يا ستي ينال نبازدو.

0: حظك على الهواء.
1: تسجل الخريطة الفلكية اليوم حدثاً مائياً بامتياز، حيث انتقل القمر إلى برج العقرب المائي ليقترن بشكل كلي ومباشر مع كوكب عطارد وكوكب الزهرة المتراجعة. هذا الاقتران الثلاثي في برج العقرب يضفي طاقة عالية من العمق العاطفي، الشفافية، الذكاء الحاد، وقدرة استثنائية على الكشف عن الحقائق وحسم الموضوعات المعقدة بذكاء وبصيرة. يتزامن ذلك مع تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية في الميزان واستمرار المريخ والمشتري في بث الطاقة والحماس من برج الأسد. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل. يوجهك اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب اليوم نحو إدارة شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة، فرصة ممتازة لحسم المستحقات وتصفية الحسابات بعقلانية ودقة عالية. الثور. يتواجد اقتران القمر وعطارد والزهرة اليوم في البرج المواجه لك العقرب، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً لتعزيز الروابط والوصول إلى تفاهمات عميقة ومجزية. الجوزاء. يركز اقتران العقرب الثلاثي اليوم على تنظيم جدول أعمالك اليومي وإنجاز التفاصيل المهنية المتراكمة، وقت مثالي لرفع إنتاجيتك والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد.
3: السرطان. الانسجام المائي الساحر مع اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب يمنحك يوماً استثنائياً للتألق والإبداع، وقت ممتاز للرومانسية، التعبير عن مشاعرك بثقة واستغلال الحظوظ الواعدة. الأسد. المشتري والمريخ في برجك يمدانك بحماس وشغف، بينما يوجهك اقتران العقرب اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل وحسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. العذراء. التناغم الترابي والمائي مع اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب يمنحك طاقة كلامية ممتازة وسرعة بديهة، يوم مثالي للاتصالات المهمة، توقيع العقود والتنقلات الناجحة.
2: الميزان. تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك، بينما ينقل اقتران العقرب تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية، وقت مناسب لإعادة تقييم مكاسبك وضبط مصاريفك بحكمة. العقرب. اقتران القمر وعطارد والزهرة في برجك يجعلك نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الجاذبية، العمق والحدس القوي، مما يجعله وقتاً استثنائياً لبدء خطوات شخصية جديدة وترك انطباع مبهر. القوس. يدعوك تواجد اقتران القمر والزهرة وعطارد في البيت الخلفي لبرجك العقرب للتمهل والاسترخاء. خذ قسطاً من الراحة، ابتعد عن الصخب، ومارس التفكير والتخطيط الهدوء خلف الكواليس.
4: الجدي. يفتح لك التناغم المائي مع اقتران العقرب آفاقاً اجتماعية ممتازة ودعماً كبيراً من الأصدقاء، يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة، وتوسيع شبكة معارفك بثقة. الدلو. يسلط اقتران القمر وعطارد والزهرة في العقرب الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حدسك وذكائك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين. الحوت. تشعر بدعم مائي قوي بفضل اقتران العقرب المنسجم مع برجك، يوم استثنائي للتوسع، السفر، متابعة معاملاتك الأكاديمية أو القانونية، والتخطيط لمستقبلك بثقة وحكمة.
0: حظك على الهواء.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
5: رجلين على الطريق تحت.
6: ألو أي سيدنا عاطف معك. أي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
7: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 أو بمكتبة أنطوان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا لك؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
1: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
4: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: سل علي. جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. تتصدر المواجهة السعودية الحوثية المشهد الإقليمي في ظل اضطراب الوضع الأمني في المملكة وتحول مطار الرياض إلى هدف دائم للضربات الصاروخية التي أوقعت في اليومين الماضيين قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض الأحد، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة.
2: وتوالت المواقف المنددة، وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش أن أمن دول الخليج لا يتجزأ، مشدداً على أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات والمنطقة بأسرها. ودعا قرقاش إلى إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجالين الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي لمواجهة التحديات المتصاعدة.
3: ومن جهته أسف رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذا الاستنزاف للقدرات العربية وقال: نحن ضد نحن، هذا هو الواقع العربي. وعن الملف اللبناني قال بري: لا لزوم لأي معارك داخلية وجانبية فيما نواجه تحديات مصيرية وصعبة تتطلب أعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي. واعتبر بري أن الوحدة الوطنية هي الأهم والأساس في هذه اللحظة المفصلية، ولا شيء يعلو عليها أو يتقدمها حالياً، ويجب أن نبذل أقصى جهودنا لتحصينها.
2: وعلى وقع الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة جنوباً والتحذيرات من دخول كروم الزيتون في بلدتي فرون وياطر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت في وقت سابق أن هذه المهمة ليست بديلاً من اليونيفل، ولن يقتصر نطاق عملها على الجنوب.
4: وقضائياً تتواصل التحقيقات في قضية ضبط أكثر من نصف طن من متفجرات الـ TNT والسيفور، على أن يباشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استجواب الموقوفين اليوم. وتتركز التحقيقات على تحديد وجهة المواد المضبوطة والهدف من استخدامها وسط ترقب للنتائج القضائية.
2: وفي إطار عملها الأمني المتواصل، أوقفت شعبة المعلومات سورياً متهماً بقتل امرأة مسنة بدافع السرقة بعدما راقب منزلها أياماً عدة. وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تربطه بالحادثة، اعترف بدخوله منزل الضحية بقصد السرقة وأنه قام بدفعها فسقطت على الأريكة وفقدت الوعي، ثم قام بسرقة سلسلين من الذهب وساعة يد.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد ضبط المتفجرات: هل حان الوقت لحل حزب الله وتوقيف قاسم في سجن وزارة الدفاع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: בדו דעי?
1: מה בדו?
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: Lebanon, get ready to dance, sing and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
4: مرحبا. بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد. انطروا برنامج ارتجال مع جلال. دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء. كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال. ناطرينكم على السمع.
5: صحتك من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد

0: الآن
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: تكون إعلامي سيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: Les Mi Nostalgies présentent
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.

0: Bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: SpaceX جبل لبنان. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. SpaceX جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من SpaceX الدكتور عماد مراد.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
4: بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما أطلع هيكل عون على نتائج زيارته إلى قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
3: تتصدر المواجهة السعودية الحوثية المشهد الإقليمي في ظل اضطراب الوضع الأمني في المملكة وتحول مطار الرياض إلى هدف دائم للضربات الصاروخية التي أوقعت في اليومين الماضيين قتلى وجرحى وأضراراً كبيرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض الأحد، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة.
4: وتوالت المواقف المنددة، وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش أن أمن دول الخليج لا يتجزأ، مشدداً على أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات والمنطقة بأسرها. ودعا قرقاش إلى إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في المجالين الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي لمواجهة التحديات المتصاعدة.
3: ومن جهاته أسف رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذا الاستنزاف للقدرات العربية وقال نحن ضد نحن، هذا هو الواقع العربي. وعن الملف اللبناني قال بري لا لزوم لأي معارك داخلية وجانبية فيما نواجه تحديات مصيرية وصعبة تتطلب أعلى درجة ممكنة من التماسك الداخلي. واعتبر بري أن الوحدة الوطنية هي الأهم والأساس في هذه اللحظة المفصلية ولا شيء يعلو عليها أو يتقدمها حالياً، ويجب أن نبذل أقصى جهودنا لتحصينها.
4: وعلى وقع الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة جنوباً والتحذيرات من دخول كروم الزيتون في بلدتي فرون وياطر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت في وقت سابق أن هذه المهمة ليست بديلاً من اليونيفل ولن يقتصر نطاق عملها على الجنوب.
3: وقضائياً تتواصل التحقيقات في قضية ضبط أكثر من نصف طن من متفجرات التي ان تي والسي فور على أن يباشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استجواب الموقوفين اليوم. وتتركز التحقيقات على تحديد وجهة المواد المضبوطة والهدف من استخدامها وسط ترقب للنتائج القضائية.
4: وفي إطار عملها الأمني المتواصل أوقفت شعبة المعلومات سورياً متهماً بقتل امرأة مسنة بدافع السرقة بعدما راقب منزلها أياماً عدة، وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تربطه بالحادثة اعترف بدخوله منزل الضحية بقصد السرقة وأنه قام بدفعها فسقطت على الأريكة وفقدت الوعي، ثم قام بسرقة سلسلين من الذهب وساعة يد.
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد ضبط المتفجرات هل حان الوقت لحل حزب الله وتوقيف قاسم في سجن وزارة الدفاع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان معي

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل عون على نتائج زيارته إلى قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
3: تتصدر المواجهة السعودية الحوثية المشهد الإقليمي في ظل اضطراب الوضع الأمني في المملكة وتحول مطار الرياض إلى هدف دائم للضربات الصاروخية التي أوقعت في اليومين الماضيين قتلى وجرحى وأضراراً كبيرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض الأحد، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية من دون تحديد موعد لاستئناف العمل.
4: اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الهجمات الأخيرة على المملكة تفرض رداً جدياً، مشيراً إلى أن الحرب وضعت البنى التحتية والمؤسسات وقدرة البلاد على الصمود أمام اختبار حقيقي. وشدد خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض على أن أمن الطاقة ليس أمراً مضموناً.
2: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدة أن طهران لا تزال تدرس المواقف والمقترحات الأمريكية وسترد عليها عبر الوسطاء بعد الانتهاء من دراستها.
5: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن توقيف شاحنة في ظهر البيدر كانت تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات بينها مادة C4 يستدعي كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين، وحي القوى الأمنية متعهداً بمواصلة التحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء، ومشدداً على عدم التساهل مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
2: متابعة لخبر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية صباح اليوم، قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو من بلدة عين إيبل في قضاء بنت جبيل في أثناء قيامه بالعمل في حقل زراعي عند أطراف البلدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد ضبط المتفجرات، هل حان الوقت لحل حزب الله وتوقيف قاسم في سجن وزارة الدفاع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
7: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
6: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
7: جيت معك على سيجارة خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
8: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
9: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
10: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.
11: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
12: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: 5 على 5، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من 5 للـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: لكم إعلام يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيدي عجب اللبنان
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد ولا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل عون على نتائج زيارته إلى قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
3: تتصدر المواجهة السعودية الحوثية المشهد الإقليمي في ظل اضطراب الوضع الأمني في المملكة وتحول مطار الرياض إلى هدف دائم للضربات الصاروخية التي أوقعت في اليومين الماضيين قتلى وجرحى وأضراراً كبيرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض الأحد، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة.
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية من دون تحديد موعد لاستئناف العمل.
4: اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الهجمات الأخيرة على المملكة تفرض رداً جدياً، مشيراً إلى أن الحرب وضعت البنى التحتية والمؤسسات وقدرة البلاد على الصمود أمام اختبار حقيقي. وشدد خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض على أن أمن الطاقة ليس أمراً مضموناً.
2: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدة أن طهران لا تزال تدرس المواقف والمقترحات الأمريكية وسترد عليها عبر الوسطاء بعد الانتهاء من دراستها.
5: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن توقيف شاحنة في ظهر البيدر كانت تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات بينها مادة C4 يستدعي كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين، وحي القوى الأمنية متعهداً بمواصلة التحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء، ومشدداً على عدم التساهل مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
2: متابعة لخبر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية صباح اليوم، قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو من بلدة عين إيبل في قضاء بنت جبيل في أثناء قيامه بالعمل في حقل زراعي عند أطراف البلدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد ضبط المتفجرات، هل حان الوقت لحل حزب الله وتوقيف قاسم في سجن وزارة الدفاع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: رجلين على الطريق.
7: ألو أي سيدنا، عاطف معك. أي سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
8: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
9: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: يا جار؟ بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه؟
1: ابو جاد على طول مبيضه.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
2: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالأرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار أغنى.

اليوم الساعة 5 ترقبوا مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب اللبنان معي

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل عون على نتائج زيارته إلى قبرص والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين.
2: تتصدر المواجهة الصعودية الحوثية المشهد الإقليمي في ظل اضطراب الوضع الأمني في المملكة وتحول مطار الرياض إلى هدف دائم للضربات الصاروخية التي أوقعت في اليومين الماضيين قتلى وجرحى وأضراراً كبيرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض الأحد، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، من دون تحديد موعد لاستئناف العمل.
2: اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الهجمات الأخيرة على المملكة تفرض رداً جدياً، مشيراً إلى أن الحرب وضعت البنى التحتية والمؤسسات وقدرة البلاد على الصمود أمام اختبار حقيقي. وشدد خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض على أن أمن الطاقة ليس أمراً مضموناً.
1: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدة أن طهران لا تزال تدرس المواقف والمقترحات الأمريكية وسترد عليها عبر الوسطاء بعد الانتهاء من دراستها.
3: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن توقيف شاحنة في ظهر البيدر كانت تنقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بينها مادة C4، يستدعي كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين. وحي القوى الأمنية متعهداً بمواصلة التحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء، ومشدداً على عدم التساهل مع أي سلاح خارج إطار الشرعية.
1: متابعة لخبر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية صباح اليوم، قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي إدغار جيلو من بلدة عين إيبل في قضاء بنت جبيل في أثناء قيامه بالعمل في حقل زراعي عند أطراف البلدة.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان بعد ضبط المتفجرات، هل حان الوقت لحل حزب الله وتوقيف قاسم في سجن وزارة الدفاع؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: اليوم الساعة 5 ترقب مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 عجبا لبنان.
5: Les Minostalgies présentent
6: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec Nostalgie.
4: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
1: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
7: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.
4: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: اليوم الساعة 5 ترقبوا مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.
1: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: اليوم الساعة 5 ترقب مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع،

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيدي عجب اللبنان
3: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: اليوم الساعة 5 ترقبوا مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من لما بتحكي عبر إذاعة جبل لبنان. ضيفتي اليوم اكتشفت الأضواء والشهرة بعمر كتير صغير، ومع ولدها أيقونة الإعلام والإعلان بالزمن الذهبي، عاشت تجارب استثنائية وشكلت معه ثنائي رائع تبعوا مشاهدي تلفزيون لبنان بشغف وإعجاب. من ملاعب 82 إلى زوار المسا للأولمبياد لملاعب 86 وصولاً للأحد على الهواء، تعددت النجاحات والهدف كان واحد: تقديم برامج ترفيهية ثقافية بإطار جديد جذب الناس وعلقهم بهالشاشة الصغيرة. لكن بعد رحيل والدها ووالدتها يلي كانت تربطها فيهم علاقة حب كبيرة، ابتعدت جوزيان جان كلود بولوس عن الإعلام ورجعت بمواهب لافتة وبأدوار ومهمات صعبة، فأثبتت صحة المقولة الشعبية اللي بتقول فرخ البط عوام. تألقت بمجال الكتابة، الإخراج، التمثيل والإنتاج، وتحدت كل الصعوبات والضغوطات، وتنقلت على خشبة أهم المسارح قبل ما تستلم إدارة مسرح مونو العريق وتضخ بشريينه الحياة، وتشارك بحركة مسرحية مش عادية عم بيشهدها لبنان حالياً. جوزيان جان كلود بولوس، أهلا وسهلا فيك بستوديو لما بتحكي.
1: مرسي كتير على المقدمة ماي، عن جد. وعصير تفرخ البط عوام، أنا بعمل كوليكسيون للبط
0: بس لكن انت مخبرتيني عنه
1: جمعون.
0: هلأ بيك تاخدي صورة من هاللقاء وتحطيها حدهم. جوزيان، بالمقدمة ذكرت أنه لما بقول اسمك ومقرون باسم الوالد الله يرحمه يلي كلنا متذكره، وأنا شخصياً كتير تعلمت منه، دغري بيجي على بالنا تلفزيون لبنان بمجده وببرامجه الحلوة. أنت لوين أخدتك بهاللحظات؟
1: يعني أنا وقتا بنحكي عن تلفزيون لبنان دايماً بقول كأنه عم تحكي عن بيت التاني. أنا ربيت هونيك ودايماً بخبر هالخبرية أنه من وقت ما أني طفل، يعني كان عمري شي 4-5 سنين، وبي ياخدنا معه على تلفزيون لبنان، كنا نركض باستوديوهات نلعب مع أبو سليم وفهمان وأسعاد ويعني أبو ملحم، كلهم كانوا أصدقاء تقريباً، أنه أو مثل عمومتي وخالاتي وإخوالي. يعني كان في جو كتير، يعني بركي مش هيك، بركي مش هيك هالقد حبيت عالم التمثيل، لأنه من وقت أنا صغيرة فيه أنه أنا خلقت بعالم التمثيل، وهيدا الشيء بقى معي لهلأ. وبهدني كل ما بفكر أيام تلفزيون لبنان، يعني في حنية مش طبيعية، مش بس لأنه ذكريات مع الوالد، بس كمان ذكريات مع كل طاقم العمل اللي كان بالتلفزيون لبنان، والمحبة ومحبة الجمهور يلي بعدهم لهلأ بيتذكروني. يعني أكيد الكبار بالعمر الصغار بيتذكروني من المسرح، بس هيدا الشيء، يعني هيدا الباب اللي انفتح ما عم سكره، لأنه هيدا باب رائع فوتني على مجالات بتاخد العقل، وعملت أصدقاء وما بنسي أبداً.
0: وفهمت لعبة التلفزيون من الباكستيج.
1: مزبوط كتير، يعني أيام بسميهم أنا أيام اللولو، كنت أحب كتير فعلا. صباح يعني بيقولوا لي أنت مين، تيم فيروز أو تيم صباح؟ بقولوا أنا تيم صباح. فكتير كتير كتير أيام حلوة، بس كمان ما بحب أرجع له، لأنه التلفزيون ما بقى يعني لي قد ما كان يعني لي بالزمانات. هلا المسرح اخذ لي كل قلبي وكل وقتي وكل شغفي، وهيدا الشيء
0: رح نخصص بارت خاص للمسرح.
1: أكيد.
0: بس لفتيني باحدى المقابلات بيسالوكي عن التلفزيون، بتقولي لهم ما بعرف، ما عم شوف تلفزيون.
1: مزبوط.
0: هل قد ابتعدتي عن التلفزيون؟
1: مش قصة ابتعدت، بس مع الاحترام للكل بلاقي انه المستوى كتير تغير، وما بعملي الاشياء اللي بتعجبني الي بالتلفزيون،
0: مع انه الاحتياجات صارت اضخم ومبهره اكثر.
1: ما خاص ما في شيء بيجذبني، حتى نتفليكس ما بقى عم بحضر كثير، والتلفزيون ما بحضر ابدا، يعني الاكران ببتعد عنه كثير. بركي لانه عم عيش بالمسرح، والمسرح كله حقيقه، كله اللحظة الهلأ، ونحن بلبنان عم نعيش اللحظة اللي هلأ، فبركي هيدا الشيء كمان ساعد. وبعدين أوقاتي ما بتخليني كمان أحضر تلفزيون، بشتغل كتير بالليل
0: أكيد،
1: بس صار لي زمان ما بقى أحضر تلفزيون، ما بقى يجذبني هيدا الشيء،
0: ما بقى يجذبك. بس لما عرفتي إنه تلفزيون لبنان رجعت له الحياة ورجعوا الناس شوي يعطوه قيمته اللي هي أبدا ما بتموت، بس للأسف في ظروف قتلت هالتلفزيون وقضيت عليه، لما عرفت انه عم تنجح هيك الحياة وفي مشاريع كبيرة انه ترجع الانتاجات، خاصة الانتاجات المحلية، هون بدنا نوجه تحية لزميلة والصديقة إليسار نداف، ونقول لها انه الله ياخد بيدها وتقدر تعمل انتاجات بتلفزيون لبنان،
1: انه يسلموا الاشياء للنسوان والستات وبتغير كتير اشياء،
0: خذوا ما يدهش العالم. هالشي صار معك بمسرح منو، كيف بتشوفي هالصوره؟
1: انا في شغله ما حدا يزعل مني كمان مره، انا شخص ما بوعى بكير، فلانه بشتغل مؤخره برفض ثلاث ارباع المقابلات الصباحيه، لانه ما عندي طشن اوعى قبل الضوء واركض، وما بقى لي هالنفس
0: طبيعي،
1: يعني لانه كبرت بالعمر وما بقى لي هالانرجي انه اركض اعمل مقابله 10 دقائق، مع محبتي لكل التلفزيونات كفوا غطوا مسرح منه. بس وقت التلفزيون لبنان بيطلفنوا لي، ما في اقول لا، ما بقدر، مثل كانه عم بقول لا لبيي، مثل كانه عم بقول لا لماضيه، مثل كانه عم بقول لا لحياتي كلها، لانه تلفزيون لبنان هو اللي عمل جوزيانيا اللي هي هلا، التجارب اللي عشتها بالتلفزيون، محبه العالم اللي عن جد غمرتني بايامها وبعدها بتغمرني لهلا، مشان هيك ما بقول له لا يعني، ومشان هيك اخترت المونو اووردز يكونوا بتلفزيون لبنان مش بغير تلفزيون، لانه بلاقي انه تلفزيون لبنان بيستحق يرجع على محله، هو عطى كتير، هو اللي بلش، هو يلي درب كل الجيل يلي هلا عم يطلع على التلفزيونات، يعني هو كان البدايه. ونحن عندنا مشكل بلبنان انه ما بنتذكر، عندنا نقص بالذاكره، يعني اوام بنحب نمحي الذاكره، وهيدا اللي بيفوتنا بكتير مشاكل إن كان سياسياً والحرب، لأنه ما منفكر بتاريخنا، وهو التاريخ هو الأصل، يعني تعلمي من تاريخك تتكفي تقدمي وتتحسني، نحن للأسف بلبنان ما عنا هيدا الشيء، فمشان هيك إن شاء الله تلفزيون لبنان يرجع يوقف على إجريه لأنه بيستاهل.
0: طبعاً أكيد نتمنى كل الخير
1: إن شاء الله
0: لكل الإكيب. إذا رجعت على تلفزيون لبنان مثل هالقد بتحبي، وقالوا لك عندك مساحة هالقد بدك تكوني بالجريد الجديدة وبدك تقدمي برنامج، شو طبيعة البرنامج اللي بتحبي تعملي؟
1: أكيد بعمل برنامج ألعاب، لأنه ما بقى فيه، وبرامج
0: ألعاب أكيد فيها إشياء ثقافية،
1: أكيد
0: مثل اللي
1: كنت
0: تعملين مع جون كلود،
1: أكيد أكيد، مش طلع ونزل ونغطس بالبسين، لا بس مثل ايام ملاعب، مثل ايام المتفوقون، هل
0: اصلا كنتوا افانغارديست
1: مزبوط
0: بالفورميات يعني اللي كانت
1: مزبوط، وهيدا مشان هيك بركي جذبنا هالقد الشباب، لانه اعطيناهم شيء مختلف، وانا وصلت مع الفرنسي تبعي وجبت وجه جديد على التلفزيون بكل العفويه
0: وستايل جديد،
1: ايه ستايل، كنت كثير عفويه لانه كنت عن جد كثير صبيه، كان عمري 19 سنه، يعني ماشي بعد ما دعكتني الحياه، مع انه عشنا الحرب وكل شيء، بس انه بعدني عفوية، وهيدا بفتكر اللي جذب كتير الناس، بعدنا لهلا بيقولوا لي شو كنت مهضومة وأنا ما كنت طيق حالي، يعني ما أحضر ولا برنامج من برامجي، بس هلا بحضرهم بقول يا شو إنك حمارة، كنت ولا أهضم هلا ما بقى أشوف حالي عن جديد. بس أكيد بعمل برنامج ألعاب ثقافي، لأنه ما في برامج ألعاب، ما بعرف ليه
0: في مسلسلات هلا،
1: إيه بس إنه ليه ما في ألعاب؟ ليه ما عم نخلي الجمهور يجي على التلفزيون؟ لأنه هيدا بيجذب، أنا بعرف من وراء المسرح، يعني وقتا بيكون في حدا جديد عم بيطلع على المسرح بيجذب ناس جديد على المسرح، ليش ما منفوت نرجع الألعاب على التلفزيون، يكون في متبارين يتحمس الواحد بكل طبعا. بلاد العالم في ألعاب من عدا عنا، ما بعرف
0: حتى نحن، أنا متعلقة بكذا برنامج
1: أكيد.
0: بنطروا على المحطات الأجنبية لأحضر هالنوعية
1: طبيعي.
0: البرامج
1: لا هيدا الشيء بيجذب العالم، بيحبوا العالم، بتحب المنافسة، بيحبوا يشوفوا مين ربح، بيحبوا يتعلقوا بشخص بيشبهون، لأنه الممثلين والممثلات الأجانب الأتراك ما بيعج، قد ما نحب المسلسل ما فينا نعمل إيدنتيفيكاسيون معهم، فأنا يا ريت بيرجعوا برامج الألعاب، يعني ما في شيء بيمنع أصلا، يعني هيني أو بلوس
0: أكيد.
1: هاي رسالة لإليسار.
0: إن شاء الله إليسار تكوني عم تحضرينا وتسمعينا وتخصص برنامج جديد ألعاب على شاشة تلفزيون لبنان. لما منقول تلفزيون لبنان ونقول جوزيان بولس، أكيد مثل ما قلت بالأول نذكر الأستاذ الكبير المعلم جان كلود بولس الله يرحمه. شو فقدت جوزيان برحيله؟
1: عالم بعدني ببكي لليوم. ما في يفسر العلاقة اللي كانت بيني وبين بيي وبيني وبين أمي، لأنه نحن ربينا بعائلة ما عيطت على بعضها، ما زعلت من بعضها، أهلي ما بحياتهم قصصونا، كان في
0: صداقة،
1: حرية وصداقة وأكثر من هيك إن كونفيانس،
0: ثقة
1: بينا وبينهم وثقة بيناتنا كأخوة. وبعدنا لهلأ نحن ثلاث أخوة كتير معلقين ببعض وكتير نحكي بعض كل يوم، والحمد لله هيدي بعتبر نعمة. لأنه أكيد. أنا وقت توفى البابا بالعزة كان في صبايا ستات كانوا صاروا كانوا معنا بالمدرسة يجي يقولون لنا كان حلمنا يكون عنا بي مثل بيكون. أنت ما بت هيدا بيك بالآخر، يعني ما بتقارني بيك مع بيك تاني، أنا ما بحياني ما بحياتي قارنته، بس بتحسي قدي نحنا كنا شانسين إنه يكون عنا أهل مثل أهلنا.
0: صح.
1: فأكيد. وأنا لأنه أنا وخيي اتنينتنا اشتغلنا كتير مع بيي
0: ناجي من وجهه
1: التحقيق، اشتغلنا كتير. أختي هاجرت بكير، بس أنا وخيي كتير اشتغلنا مع البابا، فهيدا الشيء قربنا عليه كمان أكتر من بس علاقة بي وابنه وبنته وابنه وبنته وبيا، كمان علاقة شغل تعلمنا كتير منه. تعلمنا أول شيء التواضع، وهيدا الشيء بالنسبة لإلي أكبر درس عطينا إياه بي، والمهنية والتعاطي مع العالم باحترام، أنه هيدا الشيء ما تركنا ولا أنا ولا خي ولا أختي، وهيدا الشيء بفتخر فيه كتير، أنه التواضع والتقبل الغير هيدا الشيء كتير مهم، وهيدا كتير فقدينه نحن
0: بلبنان، هي التربية الحقيقية بالبيت.
1: فمشان هيك
0: بالشخصية.
1: يعني وقت تكون ربيتي بهيك مجتمع أهلي صعبة تطلعي منه، صعبة تكوني ما بتسوي، صعبة تكوني تسرقي، صعبة تكوني تكذبي، صعبة تكوني متكبرة، صعبة كتير. أنا ما بقدر يعني
0: هيدي سي دون لو سون، يعني
1: ما في يعني بقول لهم اذا بي كان هالقد كبير وما شاف حاله، انا على شو بدي اشوف حالي؟ على شوف لانه عم بشتغل؟ لا ما في اشوف حالي، هيدا الشيء ما لي حق شوف حالي بشيء
0: كمان. فقد
1: شوف حالي بولادي.
0: ايه الله يخلي لك اياهم. هلا رح نرجع بعد البريك نحكي عنهم بالتفصيل. غياب الام كان اقسى ولا غياب الوالد عليك؟
1: لكن ما فيك تقارني للحاجة. هو برك البي لأنه كان أول واحد، فالصدمة كانت كتير كبيرة. هلا كنا عارفين إنه رح يموت لأنه كان معه سرطان والمحاكمة كانوا قايلين له، بس بتضلك تنتظري العجوبة إنه برك صار شيء، برك لا مش برك. فأكيد رحيل البي كان كتير صعب، لأنه كمان
0: على البنت كمان.
1: على البنت وعلى كلنا، لأنه وعأمي عأمي كتير، فكان كتير صعب لأنه نحنا صرنا زوجة لأمي، يعني كان لازم أكيد. نكون محله بكتير إشياء، وما ضاينت أمي من ورا بيي قد ما كانوا فيزيونال ويحبوا بعض.
0: كنا نشوفهم دايما بكل
1: ما شفت أنا هيك علاقة مع أنه صار عنده مشاكل مثل كل الكوبلات وكل شيء، بس تعدوا كل شيء. بقى أمي رجعت مردت من بعد ما هني بابا وماما عملوا سرطان بذات الوقت، يعني كانوا بالمستشفى يحطوا ماما كان بأوضة وبابا بالوجدة، نقدر نحن نتنقل.
0: هالشيء قاسى عليكم؟
1: ماشي. بفتكر أقسى
0: تجربة
1: هي 2008، أنا ما بنسيها، إنه يكونوا أهلك اثنين عم بيعانوا بالسرطان بذات الوقت، وخالتي كمان بذات الوقت، ثلاث، يعني قديه فيك تتحملي إنه كان عن جد أيام كتير كتير كتير صعبة، وبدك تكفي تربي وبدك تكفي هيدا، وأنا كنت مطلقة بقى، كان في كتير أشياء هيك. بس هيدا ما بعرف، مشينا وهن كانوا قوية، يعني حتى بمرضهم وقفوا حدنا، بقى هيدا الشيء كتير مهم. وبي بهالوقت كتب كتاب، عارف حاله رايح بفتكر، ما كان يقلنا بس انه كتب كل سيرة حياته بمجموعة كتب، وبعدين راحت ماما، بس ماما بفتكر نقت انه تروح، اختارت انه تروح، لانه الا ماما بعد في نحنا، الا ماما بعد في نحنا، قالت لي انتم كبار وفيكم تدبروا حالكم، انا بلا بيكم حياتي ما بتسوى. ف بما انه كانت التانية كنا ديجا مرقنا، عرفنا شو الحزن، بس بعدني لهلا بشتاق لها كثير، لانه كانت لإلي عمود فقري مع بنتي، يعني عمود فقري.
0: ايه اكيد.
1: يعني امي وقفت حتي مع حاله بنتي بطريقه يعني انقذتني، عن جد انقذتني. اذا لا بركي كنت دبرست ونزلت بالكزاناكس والبروزاك وكل هالكزوتانيل، الحمد لله ما عستن من وراء اهلي اللي كانوا موجودين حدي، الله يرحمكم.
0: بدنا نقول روحهم السلام وبدنا نمسح دموعك، وبعتذر اذا اثرتك بهالاسئله، بس ما فينا نمرق ونقول جوزيان بلا ما نذكر جون كلود.
1: اكيد بالعكس، انا بفتخر اني بنتهم، وبفتخر انه بعدنا بنحكي عنهم، وبفتخر انه ما بننسيهم، وبفتخر انه في طريق باسم بيي. وهيك الناس اللي بتمرق بيقول مين هو هيدا، وبيروحوا بيتفتشوا وبيعرفوا انه في شخص مثله مرق بهالدنيا. فكل هيدي الاشياء معلش دموع حلوه ما بتاثر، ما مش
0: أكيد
1: مشكل.
0: اكيد وهيك بتروي الشوق اللي نحن عم نحسه من بعد ما نفقد غاليين عندنا.
1: عبالك بعدني ببكي، ماشي قد ما حبيناهم وحبونا وقد ما كان في الفه بهالعيله، ما فيكي ما فيكي تنسيهم. نو واي.
0: على كل حال شو بيقول المثل، من خلف ما مات، وانتم عم بتكفوا المسيره باحلى صوره. جوزيان بولوس، رح نتوقف بريك قصير مع الإعلان ومنتابع لما بتحكي من جبل لبنان.
2: بريك ومنرجع مع لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان. اليوم الساعة 5 اترقب مقابلة خاصة مع القاضي جون طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: plateau d'Araillé. Mabato.
1: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.
2: رجعنا عبر هوا إذاعة جبل لبنان وعبر اليوتيوب الخاص فيها, ورجعنا مع جوزيان بولس بي لما بتحكي. جوزيان, أنا كتير سعيدة اليوم أنه عم دردش سوا مع امرأة عندها هالقد خبرة بالحياة, هالقد كان في طلعات وهالقد كان في نزلات, هالقد كان في نجاحات وهالقد كان في خيبات. جوزيان, أنت اليوم امرأة مطلقة بعد حب كبير دام لسنوات, انفصلت عن زوجك وثمرت هالحب والزواج كان ولدين, كريستوف
3: مزبوط
2: وفاليري.
3: كريستوف كريم وفاليري ياسمين, عندهم اسم
2: كومبوزي.
3: كومبوزي
2: على الأجنبي.
3: على الأجنبي لأنه عندهم الجنسيتين.
2: عندهم الجنسيتين
3: لبناني وفرنسي.
2: خبرينا شوي عن هالمرحلة بحياتك, عن حب حياتك اللي قررتي تنفصلي عنه, وعن أولادك عارفين عنهم أكثر.
3: قصة الحب مثل كل قصص الحب, مثل ما بيقول بفتكر غارسيا ماركيز إنه أصعب شيء بالحياة هو الحب, لأنه بس يصير في حب بيصير في قلق, بيصير في خوف, في الانفصال, في أصعب شيء بالحياة هو الحب. بس
2: يتعلق أكتر,
3: بيصير يتعلق لأنه سي كومبليكي الأمور. بس أنا بعتبر أنه كل مرحلة بالحياة إلى وقتها وإلى عنوانها, وإلى يعني أنا بالعشرينات كان عنوان الزواج, بالثلاثينات كان عنوان الأمومة, بالأربعينات كان عنوان الانفصال, بالخمسينات المسرح, بالستينات إن شاء الله نضاين ونشوف شو العنوان. بس ما في شيء يعني مثل ما قلت لك قبل الحلقة, أنا بقول أنه الأشخاص اللي بتتجوز هي تجيب هالولاد. أنا هيك قناعتي أنه المرأة هي ريسبتاكل, ما بعرف كيف بيقولوا بالعربي, لأرواح لازم يجوا على الأرض لسبب معين. في ناس بتجيب أولاد, في ناس
2: تجذب يعني
3: تجذب. في ناس بتجيب أولاد, في ناس ما بتجيب أولاد, بس بتتجوزي هالشخص أو عندك علاقة معه ما بيهم, لأن مش كل العالم تتجوز ببلاد برا بيجيبوا أولاد بلا زواج. بس أنه بركي هالشخص وهالشخص لازم يكونوا سوا تجيبوا هالولاد, لأنه هالولاد عندهم مهمة بالأرض. على الأرض تجوزت وعشت أيام حلوة, وبس وصل لوقت أنه ما عاد في اتفاق وانفصلنا بطريقة كتير مهذبة وشيك
2: ليقة
3: وليقانت, ما صار فيه ولا خناقات ولا تكسير ولا شيء,
2: تفاهم
3: لأنه خلصت على الأرض. هيدي القصة خلصت, صار كان لازم نمرق على غير شيء, هوك أو أنا. أولادنا بعدنا أولادنا ومنهتم فيهم اثنينتنا, وهلا اسم الله صاروا ستات وشاب وأكتر رجال ومرة. ما بقى صبايا صاروا عمرهم فوق 30 اثنينتهم. بس الأمومة بحياتي ما كانت حاجز, لا مش قصة هينة, ما كانت حاجز ل
2: تحقق حالي
3: فاميليتي تبعيتي, تحقق حالي مزبوط. هي أنا ما بحياتي قلت أنه لأنه عندي أولاد هيدا خيار, كل واحد حر يعمل اللي بده. بس أنا بالنسبة لي الأولاد ما لازم يكونوا حاجز للمرأة تكون كاملة, الإمرأة تكون كاملة, بالعكس هن لازم يكونوا. يعني أنا حبيت أنه ابني يكبر عم يشوف ست أم ماكنة
2: عاملة
3: وواقفة على إجريها ومنا عايزة حدا, هيدا بيخليه مستقلة. يختار امرأة بالمستقبل تكون سبورت لإله وما تكون عائق لإله, لأنه المرأة اللي بتضلها بتكلي على الرجال تعمل شيء بتصفي عائق للرجال, بتصفي عائق للعائلة. هيدي أنا ما بجبر حدا يفكر مثلي, بس أنا بقتنع أنه هيدا الشيء كتير مهم, أنه المرأة لازم تكون عندها مسيرتها خارج العائلة وداخل العائلة. وإذا أنا قدرت مين ما كان بيقدر إذا عنده هالإرادة. والأمومة اللي قالي ما كانت كتير هينة, لأنه الحمد لله ابني كبر وما عذبني أبداً وبعده لهلأ الحمد لله. بنتي مش لح قول عذبتني لأنه هيدا مش الكلام المزبوط, بس كانت
2: عندها حالة خاصة,
3: عندها توحد. نعم. بنتي عندها توحد, فكانت الخبرة معها مختلفة كتير. يعني ما كنت منتظرة إنه مرة بحياتي رح يكون في عندي هالمشكلة قدامي وكيف بدي يعني كيف بدي أشتغل كيف بدي أعمل معه وما كيف شيء حوالي يعطيني هالتعليمات حدا يساعدني حدا
2: ما يفهم كنت عارف كيف واحد
3: ما كنت أبدا
2: بيتعاطى مع هيك
3: واقع وما كان في هالوعي بالمجتمع لأنه ولدت فاليري بال91 كنا بعنا واصلا يعني هي عندها نوع من الاوتيزم اسمه تيد توبل انفايسان دو ديفلوبمون هيدا الشيء ما عنده يعني اذا بتاخذ تريزومي
2: سمتوم.
3: ايه ما لها مش سمتوم تريزومي هيدي حاله معروفه من كتير زمان وفي دراسات عليها وفي اتيود وفي علاجات مش علاجات دواء بس علاجات مجتمعيه بيعرفوا شو هي في ابحاث التوحد والاوتيزم وكل هالاشياء ما انه مرض بس بنقول حاله جديده كابحاث وقتها بالتسعينات هلا تقدمت كثير أكيد. بعد ما بنعرف شو سببها
2: كانوا يلاقوها
3: ما بنعرف شو ليش ما مش معروف بقى وصلت انا هيك قالوا لي بنتك عندها مشكل لازم تشوفي اخصائيين كي عمرها سنتين ونص بركي شو يعني عندها مشكل شو يعني ما بخبرك الليل ما نمت او بركي اول ليله ما
2: كيف لقيتي الخبر يعني
3: صحت 20 كيلو بالشهر ماشي
2: ما استوعبتي
3: ما بتبلشي تقولي ليش انا وليش وشو عملت وشو غلطت وشو شربت بالعاب بتعرفي انه ما عملت شيء انه لانه اول واحد الحمد لله زدت الطريقه اللي حبلت فيها يعني وبالعكس كانت الولاده مع اثنين كثير هينه وحبلي كان كثير هين الحمد لله يعني انه ما ضيقت ابدا
2: اول شيء لمتي نفسك قبل ما تعرفي شو
3: دائما هيدي الام هي بتلوم نفسها انا عملت شيء غلط بعدين بتفهمي انه مش انت بس بعدين بيساعدوك البسيكولوج والبسيكياتر واهم شيء وهيدي ما بحب نصيحه رح اقول نصيحه لكل الاهل اللي عندهم اولاد عندهم اختلاف يقبلوا هالحاله اذا قبلتوا هالحاله كل شيء بيتغير معكم
2: مع
3: المجتمع ومع الولد قبلوا بهالحالة عالجوها بطريقة رايقة جيبوا الصبر على حياتكم كتير صبر كتير أطوان طون طونات ما بعرف قدي صبر لأن ما في غير الصبر بيطلعنا من حالة الاكتئاب لأنه منا هينة شو ما كان الولد المريض المرة اللي عنده مشكل
2: أكيد
3: صعب كتير فهيدي الأمومة من ميلة كانت كتير رايح مريحة ومن ميلة كانت كتير صعبة بس بالآخر هلأ صاروا بالنسبة لي على ذات مستوى يعني والصعوبات صارت ورانا وتعلمنا وتأقلمنا وعشنا اللي مجبورين نعيشه لأنه ما في خيار بنتي واللي تعلمت منه أنه قبلها وأنه ما خبيها وحكيت كتير عن الموضوع من وقت ما بلشت فاليري لا هلأ بعدني بحكي عن الموضوع
2: مش بس حكيتي أسستي أسوستاسيون
3: جامعية
2: تعنا اللي هي مجال
3: ايه مجال وكتير مهم أنه نحكي عن هالموضوع لأنه بالنسبة لي أنا امرأة معروفة كتير والعالم كانت وقتها تشوف أنه جوزيان عم تحكي عن بنتها وقتها خاصة كنت بعدني كتير على التلفزيون يعني بعد عندي هالنجومية حوالي تأثروا كتير وصار في جمعيات انفتحت وصار في إقبال أكتر وصار في يعني انفتحت العالم على أنه مين ما كان يكون
2: ممكن يتعرض لهالحالة
3: هيدا مش مخصصة للفقير أو للغني أو للمعلم أو مش المعلم
2: للمشهور أو
3: كل العالم
2: خلف الأضواء
3: فيها يصير عندها مشكل فهيدا الشيء خليني أفكر أنه إذا أنا صار معي هيك يعني في غير شيء بالمجتمع أنه أنا ذكية كفاية أنه تقدر غير شيء بالمجتمع مشان هيك فتحت هيدي الجمعية اللي بلشت ببعد الظهر كانت الصادخ تيجوا يلعبوا الأولاد من بعد المدرسة لأنه أنا كنت عم فتش أنا وحالة تروح بنتي تعمل بالي تعمل سبور تعمل كمبيوتر تغني تعمل شيء بحياتها مش ضلها تيجي تقعد بالبيت وما لقي ففتحت أنا قلت أنه إذا فيك تعملي عمليها
2: في كل هالأكتيفيتي
3: هلأ كبرت الأسوسياسيون صارت مختلفة لأنه الولاد اللي كانوا فيها كبروا وما عادوا يتركوا صاروا هيك
2: تعلقوا ببعضهم صار عندهم كوميونيتي
3: صار سنتر للأدولت هلأ أكبر من 18 سنة ومنستقبلهم من الصبح الساعة 8:30 لساعة 4:30
2: عندهم كل هالأكتيفيات
3: عندهم أكتيفيات كتير مش شوي يعني وفي عنا ميوزيكوثيرابي وبيبليوثيرابي وقراءة بيقروا كتب وبيمثلوا وبيعمل كتير كتير اشياء يحسوا حالهم اول شيء برودكتيف، انه منهم عبء ولا للعائله
2: ولا
3: للمجتمع. اكيد انه الام كمان بحق لها تروح تشتغل، تروح تعمل صبحيه، تروح تشد شيب، تروح تعمل مانيكير بيديكير اللي بدها اياه، بيكون بدون ما تعطي الهم ابنها او بنتها شو بدها تعمل فيهم، لانه كمان الواحد له حق يعيش

0: دول. قلت له لا انا عم بحس انه وقتها بتشوف ماريو عم يروح يمين شمال عم تتعلم شو يعني يمين شمال، ليه بدي وقف هيدا الشيء؟ ما عم تتعلمون مني لانه كان في صراع بيني وبينها. لا نهار اللي قدرنا نشتغل على الصراع مع الحكمة وصار غير شيء، بس وقتها كنت صغيرة ما تقبل شيء مني انه تعليمات او شيء، كان دايما في هالصراع.
1: ايه
0: شو كنت اعمل انا؟ اعلمها وتتقدم، كنت صور فيديوز فيديوز اخذ كتب وصور بصوتي انه هيدا كاري وهيدا ريكتونغ هيدا جون وهيدا فير، تحضرون على الفيديو. بقى صرت عم معلمها من خلال الفيديو وتعلمت كتير هيك. اختراع الحاجة إما الاختراع.
1: أي بس بهنيك على الخطوة اللي عملتيها واللي هي عن جد مش بس لبنتك، لا كمان
0: أكيد
1: إنه عدت ولادي استفيدوا.
0: ما عمل لك أنا إجت بنتي على الدنيا تساعد غير
1: بهدف سبحان الله. ليه سميتيها مجال؟
0: لأنه عم نعطيهم المجال. عم نعطيهم اسمها أعطونا المجال، إنفاكت الاسم الكامل أعطونا المجال، لأنه بعتبر أنا أنه كل شخص على هالدنيا شو ما كان يكون عنده مجال يبرع بشي، يعمل شي، يغير شي. ما في ليميت لبني آدم شو ما كان يكون، ما في. بتشوفي قدي في ناس عندهم إعاقات قدي عم بيعملوا إشياء بهالدنيا، يعني أنه أعطون المجال بيقدر يعملوا شي.
1: عم تلاقي صعوبات لتكفي بهيك جمعية؟
0: الصعوبات هي المال مثل العادة، يعني أنه هيدا أكتر شي. إذا في ناس حابة تتبرع كله تلفزيون حكوا جبل لبنان وبيعطوكم رقمي.
1: أكيد
0: بس
1: أكتر كنا شي. من جنة حالنا لهيك
0: أكبر أكيد. مشكل هو أكيد المادة، يعني أنه
1: هي عم بتصيب كل اللبنانية حاليا، يعني
0: إيه لأنه أنا ما عم باخد مصاري كتير من الأشخاص يلي معنا. في ناس اللي عندها إمكانية تدفع عم تدفع، بس في كتير ناس ما بتدفع شيء أبدا، فلازم نغطي لأنه في عندي موظفين، في عندي كهرباء مي.
1: جوزيان قدي هالوجع أو هالمرحلة الصعبة بحياتك دفشتك للإبداع؟
0: ما بعرف إذا أنا مبدعة أول شيء.
1: أكيد أنت مبدعة بكل شيء عملتيه.
0: بركي لأنه كان في عندي مشاكل، كان المسرح والكتابة والتلفزيون والإيفنتس كل شيء تنفيسة. أنه أطلع على المسرح تنفيسة كتير كبيرة لألي، أكتب تنفيسة كتير كبيرة. بركي الصعوبات خلتني ما بعرف مش حول أبدع لأنه بعدني كتير بعيدة عن هيدا الشيء، بس إنه كون عم بخترع وعم بكون كرياتيف، يعني يكون
1: خلاقة
0: بركي هيدا الشيء أكيد ساعد. وبعدين الثقة بالنفس يلي عطوني إياها أهلي إنه ما تخافي من شيء، دوت أنا أي دوت، أنا بضلني هيك مثل الطور. أوقات ما باخد ثانية تأخذ قرار،
1: تاخذي ريسك دايما،
0: باخد ريسك دايما لأنه بلاقي كين ريسك ريانا ريان، يعني أنه بقى أوقات إحساسي بيقول لي يلا يلا يلا يلا روحي فعمليها،
1: بيدفعك
0: لتفعك بدون ما أفكر. أوقات باخد قرار بدون ما أفكر. الحمد لله لهلا قليل تصار عندي مشاكل من وراها، بس مع العمر أكيد بتعلم أكتر أنه بلقط يلي الشيء اللي بده ينفع الشيء مش رح ينفع. بس أكيد الصعوبات بالحياة، إذا عندك هالميل للفن، الفن بيخليك إذا
1: تبدأ.
0: بدك أبرع
1: بعد مصرة على الإبداع. خبرتينا عن فاليري
0: وي.
1: خبرينا قبل ما ننتقل لتاني بريك،
0: بده ياخد عن خاطره ابني.
1: طبعا
0: هيدا ابني حبيبي كمان للأسف عايش برا، يعني ما بشبع منه
1: اللبناني.
0: ما بشبع منه مثل كل أمات لبنان، بنمضي حياتنا عم ننطر ننطر ننطر ننطر أولادنا يرجعوا
1: بس يكبروا بفلوا.
0: اي بس نو للأسف
1: عنده يعني ليدون دو جدو.
0: ابني كتير ذكي الحمد لله، وعنده سانس دو لومور، يعني عنده روح نكتة مثل جدو. وجدو كتير أثر على ابني لأنه كانوا كتير أصحاب وقتها كان ابني صغير، وعنده هيدا هيك، وعنده
1: سرعة البديهة
0: مش طبيعية، وعنده هالحب للاكتشاف. يعني ابني بيحب كل الوقت يكتشف يكتشف يكتشف، يعني ما بيحب الأشياء الراكدة هيك، بيحب دايما يكون في حركة مثل أمه كمان. أنا دينامو يعني بالآخر،
1: بالجين هولي
0: أنه لازم بلش وقف، لازم بلش اتنفس، بس ما بقدر. ما في
1: بأي مجال هو
0: هلأ product manager أنا قلت له عمول سنجري.

0: هو
1: بس بتعمل اعلام
2: لا بالعكس بالعكس شاطر كتير عمل ماركتينج عنده دوبل ماستر ماركتينج مانجمنت بس هلا بحب هيدا الشيء بحب يحل يلاقي حلول للاشياء اللي عندها مشاكل هيدا كتير بحبه فمش هيك بيشتغل برودكت مانجر لانه بيلاقي حلول للمشاكل فحمد لله مجوز
1: بأي بلد هو؟
2: بباريس بس نقل على ساوث فرانس
1: هلا بباريس ما في كتير ما بحس كتير بالغربة لأنها قريبة
2: بس كمان بعيدة وغالية
1: ولأني ايه بس هلا صارت صعبة صارت صعبة
2: ما فيك تطلعي بالطيارة كل يومين وتروحي يعني انه تشوفيهم بس هلا جاي يقعد عندي شهر عيدة اضبط له الأوضة
1: في اوزانج هلا
2: ايه مكسيمو
1: قد ايه فخور بأمه
2: أظن كتير وبيقولها للناس هيدا شيء أنا قديم مهم أنه يعني قدي أنا كنت افتخر أنه بي فخور فيي قدي بفتخر أنه ابني فخور فيي هيدا الشيء عشان دمعت أكتر من بي لأنه عن جد حب يكون مثال مثل ما بي كان مثال مش للعالم لأولادي إن كان لبنتي أو لابني وحتى بنتي بنسى ما بنسى كنا عم نعمل مسرحية مرة لألكسندر جال إخرج لنا أبيض اسمها لينا توندو وجد بنتي حضرتني وما بنسى اللحظة يلي وقفت فيها بالآخر واللي تعيد برافو ماما برافو ماما فتت على الكوليس عم
1: بخش كتير
2: مؤكد كتير فبحب إنه يشوفوني على المسرح بحب إنه يعرفوا إنه الإمرأة فيها تعمل اللي بدها بحب إنه يفتخروا بأم حلمت وحققت أحلامها هيدا الشيء كتير مهم بالنسبة لإلي
1: نحن نتمنى هن يحققوا أحلامهم
2: إن شاء الله
1: وانت تكفي تحلمي وتنجزي جوزيان بولوس رح نتوقف مع بريك تاني ونرجع
3: بريك ونرجع مع لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان اليوم الساعة 5 ترقبوا مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان
4: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف تع بوري تع بوري تع انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.
3: رجعنا لاستوديو جبل لبنان ولا لما بتحكي مع جوزيان جان كلود بولوس. بحب دايما نذكر بهالاسم الكامل لأنه جوزيان يوم حاضرة وحاضر طيف جان كلود بولوس معنا، ذكرني كتير بكيناك كتير اليوم. هلأ بدنا ننتقل لمرحلة أنت بتفتخري فيها، أنا بفتخر فيها، وبفتكر كل الناس اللي بتحب المسرح مفتخرة بمديرة هالمسرح العريقي اللي هو مسرح منو اللي اشتغلت عليه كتير بهالسنوات الأربع سنين. من 2022 أخذت مسؤولية إدارته، وكل أسبوع أسبوعين عنا شيء جديد، في حركة دايمة بيشبهك المسرح.
4: مظبوط.
3: بحركة دايمة، ممنوع يكون على ثلاثة
4: أبدا،
3: حتى بالحرب تخلقي له شيء ضله عايش.
4: مظبوط.
3: خبرينا عن هالتجربة اللي أخذت منك جهد وعطت نتيجة كتير حلوة.
4: أنا من أحلامي من زمان أنه يكون عندي مسرح، هيدا من سنين، أنه ديجا وقتها كنت ولد كنت دايما أعمل سكتش ومثل وعندي صور عم لبسة فساتين أمي وعم مثل ومثلت أول دور عملته رسميا بالمدرسة، لعبت دور رجال كان عمري شي 16، وكان واو
3: انه
4: هالشيء انه انا عم مثل. وبيي كان يحب التمثيل كتير، كان بده يعمل ممثل، بس جدي قال له عمول مهندس بعدين عمول اللي بدك اياه، عمل تلفزيون. بس انا التمثيل فيي من وقت ما انا صغيره، وحتى التلفزيون بعتبره انا نوع من التمثيل، يعني لانه عم تمثلي كمقدمة برامج وكل شيء، ما عم تمثلي بطريقة أو
3: خاصة ثانية. باللايفات يعني.
4: أكيد. حتى إذا حالتك بالويل بدك تمثلي إنك مبسوطة.
3: صح.
4: بقى هيدا الشيء فيي من زمان، ووقتها انفصلت عن جوزي وطلقنا قررت فوت كممثلة، وأخذت محترف مع بيتي توتيل وبلشت مثل. وكل ما مثل بدي مثل أكتر، صرت أكتب للمسرح وصرت أنتج مسرحياتي الخاصة، وصرت أجذب عالم على المسرح من برا، أجيب أنتج مسرحيات من الخارج وفوت بهالأشياء، وحب حب حب أقول أنا مش معقول هالخشبة شو بتعطي حياة وشو بتعطيك قوة وشو بتخليك تبعدي عن الكآبة اليومية. وبراسي بدي مسرح بدي مسرح، هون كل الوقت بدي مسرح بدي مسرح بدي مسرح. لا وصلت مرة كنت عم مثل بمسرح منو، ومدير المسرح بده يروح على التقاعد وعم بيقول لي شو بدنا نعمل بهالمسرح، انه ليش ما بتشتغلي فيه وليش ما هيدا، قلت ليش ما باخده. رحت حكيت اداره اليو اس سي بير داكاش اللي بسلم عليه كثير لانه عن جد وقف حد بطريقه مميزه جدا، واخذنا المسرح وبلشت اشتغل. عن جد ما كنت متوقعه ولا لحظه انه هيك يصير فيه، هاي ما في اعطيها كلمه ما
3: بعرف عاصفه عاصفه
4: ما بعرف شو صار. اول شيء وقت حطيت على السوشيال ميديا انه صرت مديره المسرح اجاني الوف الرياكشنز، ما ضل جريده ما ضل تلفزيون ما ضل راديو ما حكيوني انه اخيرا المراه المناسبه في المكان المناسب. أنا ما كنت عم فكر هيك، أنا عم بقول ياي حققت حلمي عم رح أشتغل بالمسرح. وشوي لاحظت إنه منا لعبة، وإذا بدي نفذ وكون على مستوى تفكير العالم ومنتظراتهم بيقولوا
3: تطلعاتهم
4: شو منتظرين مني، إيه بدك تشتغلي. فبلشت الشغل وبلشت وظف عالم وبلشنا نخترع وبلشنا نعمل وبلشنا
3: وفتح. شو أكبر تحدي بالمسرح؟ بإدارة
4: ضلك مسرح. فوق ضلك فوق لأنه طلعنا بسرعة، أنه ما كنت متوقعة أنه فيها هالقد شغف للعالم للمسرح. وأنا بقول أنه هيدا الشيء إجا من شغلتين، أنه أول شيء كنا بالكوفيد وطلعنا من الكوفيد، صارت العالم بدها تكون مع بعض، وكل الكوفيد كنا كل الوقت
3: بعاد عن بعض،
4: مش بعاد عن بعض، قدام شاشة
3: ايه
4: على الزوم وعلى التلفزيون وعلى نتفليكس وعلى البرايم فيديو وحتى الشغل على الكمبيوتر كل الوقت أونلاين. في سكرين بينه وبين التاني. خلص الكوفيد
3: سبت تلمس
4: اجى المسرح
3: حقيقة
4: المسرح بطريقة مش رح أقول نظيفة لأنه مش هيدي الكلمة بس بطريقة متقدمة يعني أنا أنا كان البيت تبعي الغاية تبعيتي أنه يكون في الشرق والغرب سوا بالمسرح طريقة شغل الغرب ومسرحيات الشرق
3: روح الشرق.
4: روح الشرق بس مهنية الغرب والحمد لله قدرنا نعمل هيدا الشيء فمشان هيك وقت العالم بتفوت على مسرح الملون والجمهور بيجي بحس انه لانه لبنان هيدا هو خليط شرق وغرب صحيح. وشو ما نقول مش رح يتغير
3: أكيد.
4: نحن باب للغرب وباب للشرق فهيدا الشيء خلينا نطلع بسرعه كتير وهلا تنبقى فوق بدها كتير شغل بدها كل الوقت اختراع بدها كل الوقت تفكري باشياء جديده فمش
3: وانت بتدخلي بكل التفاصيل بكل يعني حتى بالسوشيال ميديا بشوف انك ناشطه يعني كتير
4: كل شيء
3: بتعملي كل شيء بايدك
4: عندي كذا شاب وصبية بيساعدوني ومعطيتهم الحرية بال
3: بس بتشرفي على كل شيء
4: بس بشرف على كل شيء يعني ما في شيء بيمرق بنتبه كتير لأنه أقل غلطة فيها تعمل مشاكل كتير كبيرة في طريقة شغل نظمتها بالمسرح بالأول كنا نعمل مسرحية شوي زدنا مسرحيتين زدنا تالتة هلا بنشتغل تقريبا 7 أيام على 7 فمشان هيك في عندي عدة موظفين بيتداولوا بالشغل بالقبل كانت صعبة بس هلا تعودوا صار فك الديكور وحط الديكور أسرع وأهين عنا معدات بتخلينا يكون عنا بس إضاءة لمسرحيتين تلاتة بزيت الوقت بالميكسر هيدا الحمد لله قدرنا نعمله بمساعدات فالمسرح عندي خليه تنحل
3: أيه.
4: ما بيوقف بضل في ناس وهيدا كمان كان الهدف تبعي انه ما يكون بس محل نجي نستأجره ومنروح
3: والنتيجة حلوة مثل العسل
4: الحمد لله
3: طيبة
4: يعني بضل في ناس عم تشتغل بالمسرح عم تتمرن عم تجي بيقروا بيجوا بيقعدوا معنا بيجوا بضل في حدا بضل في حركة وهيدا الانرجي بتضل موجودة وقتها بيجي الجمهور عشية بحس انه في حياة بهالمسرح مش انه شي محل راكد ونايم وما فيه حياة فهيدي اللي وهلا عنا افكار وعملنا المونو اووردز وفوتنا الاوديو ديسكريبشن وهلا عم نفوت بمرحله جديده على المسرح للبيبي من 6 أشهر لـ4 أشهر وهيدي كمان شيء جديد
3: بيستوعب البيبي بهالنهار
4: مش ضروري يستوعب اكيد بيستوعب اذا شم حس سمع شاف هن مسرحيات 25 دقيقه كلها على السنسوريال يعني ما فيها حكي كتير فيها حكي كتير قليل بس فيها حسيس كتير فليش الولد ما بيكبر وبيشوف أول شيء حلو بالمسرح ليش لا
3: بعرف إنه الولد بسمعه موسيقى حتى
4: فيها موسيقى ببطنه ببطن
3: أكيد بس إنه يحضر مسرحية
4: بيحضر
3: هيدا بالنسبة
4: عملنا تجارب
3: حلو كتير
4: كان كتير حلو لو بتشوف السنة ونص هيك يطلعوا بس هنك فيها كتير حنون هالحنية هالمسرحيات ما فيها ضجة أبدا ما فيها يعني نحن حتى
3: لا شيء بيأذي لا عينون لا بصرون ولا سمعون
4: كله سويت ورواء يعني حتى الكبار اللي حضروا مع الأولاد
3: حلو عزميني بس تعملي
4: البرومير كانوا رايقين كله رايق حتى الأولاد
3: كل شيء فيها هلا
4: كل اللي عملنا نحن تجارب وكان كتير ناجحين هو الإخراج أول مسرحية لشرب البحري كمان فكرته والإشراف لكريم دكروبي اللي نعرفه كله كلنا قدي شاطر بالمبدع هيدي الكلمة لقاله مبدع بالدمى هو كمان عالم نفس فبيساعد كتير وكتير فخورين بهال يعني كل سنة عم نجرب نفوت شي جديد على المسرح ونكبر ونعطي فكرة أنه المسرح منه إليت يعني منه لمجتمع
3: للنخبوي
4: أبدا المسرح للكل وما حدا يخاف يجي على المسرح بالمسرح ما في جادجمنت ما حدا قاعد يقول لك أنت حلو أنت بشع تعا على المسرح
3: come as you are
4: هيدا لغير come as you want to be طبعا نعمل دعاية لغير بس كتير مهمة أنه الكل اللي يجي على المسرح ما يخاف وفي كتير ناس بتخاف تجي على المسرح لا لا ما في خوف بالمسرح المسرح بيعطيك لحظات فرح بيعطيك
3: مباشرة وتواصل مع
4: مع الغير
3: مع الممثلين
4: وبعدين فيها السيناجي بينك وبين الممثل وبين الببليك الجمهور يلي حواليك. يعني هل وقتها بتضحكي كلنا سوا ولا نتأثر كلنا سوا؟ هيدا بيعطي قوة مش طبيعية. أنا بشوفها وقتها بكون قاعدة بالمكتب فوق وبشوف الناس فايتة بتكون هيك
3: ايه
4: وبتظهر هيك.
3: ايه أكيد ممكن تكون تيرابي كمان.
4: ايه هلا مش حنغير العالم، ما في مسرحية غيرت عالم، ما في مسرحية غيرت مجتمع، بس إذا غيرنا سنتي أو شوي هالقد بكل شخص، إذا أعطيناه فرح لساعتين خليناه ينام مرتاح أكتر هالليلة هيك بيوعى مرتاح تاني نهار.
3: صحيح.
4: هيدا لأنه ما في كتاب يعني. ما في غنية، ما في مسرحية، ما في لوحة غيرت العالم، بس كترتهم الفن بيغير مجتمع.
3: إذا الواحد فتحت فناتر
4: على الإنين. إذا الفن بيكون تعليم مش بس ترفيهي، الفن يفوت بالمدارس نعلم من الصغر، مثل ما بيقول الصديق والزميل جورج خباس، إذا علمت الولد يرسم عصفور ما بيقتله وقتها بيكبر، إذا علمت الولد يحب الفن بيصفي إنسان أفضل. إذا حب
3: صحيح.
4: أي ما في الفن منه ترفيهي، الفن أساسي بالحياة، هو اللي بيقطع القرون من قرن لقرن. بعدنا منروح نوقف بالصف ساعات نشوف لجوكوند مش تنشوف مين عمل هالقانون أو مين ما بهم.
3: مزبوط.
4: مين ترك أثر؟ ليش بالحرب العالمية ركضوا وسكروا على، ليش بحربنا راحوا على المتحف وسكروا على التحف؟ هيدول إشياء بتقطع القرون ما أكتر منا. الحجر بيبقى ونحن منروح. صحيح. الفن أهم من بني آدم، هيدا التفكير مش بس أنا، مش كل واحد
3: وجه الوطن يعني
4: أكيد هي الثقافة هي أهم شيء.
3: صحيح. ذكرت الممثل الكبير جورج خباز، ما منلاقي له لقب يعني إذا بدنا نركز
4: كتير. أنا اللقب المفضل عندي هو الصديق.
3: صديق، هيدا بفتكر أسمع لقب، وأكيد هو كمان بيعتز بصداقتك. لما بتشوفي ممثلين لبنانيين عم بيوصلوا للعالمية بعدة مرات بعدة أعمال، عم بيفوتوا بمهرجانات، عم بيثبتوا حالهم قدام عدد كبير من النجوم العالميين، كيف بتترجم هالشيء؟
4: هيدا الشيء ببرهن، هيدا الشيء ببرهن قد ايه بلبنان في طاقات وقد ايه بلبنان في تالنتس، في مواهب مش طبيعيه ما عم ينعطيها المجال المضبوط. انا اللي مبسوطه فيه هلا لانه من 5 سنين ما كان موجود هيدا الشيء. من 5 سنين كان المسرح مثلا، عم بعطي المسرح لانه هيدا اختصاصي، يخلق ببيروت ويموت ببيروت. هلا عم بيتغير الوضع، المسرح عم يبلش يطلع من بيروت وعم يطلع من لبنان وعم بيسافر، وهيدا الشيء بالنسبه لي كتير منيحه، مش منيحه يعني من الاهميه، من الاهم شيء اللي فيه يصير، لانه ثقافتنا عم تقطع حدودنا، وثقافتنا كتير مهمه. نحن كتير مهمه، نحن شعب عريق، شعب من اقدم شعوب العالم، وعنا اشياء نخبرها. نحن شعب مع شو ما صار بعدنا واقفين على إجرينا.
3: صحيح.
4: وهيدا هيدا درس فينا نعطيه لك العالم كله، لأن ما بفتكر مرق هيك شيء بتاريخ العالم. فوقتها بشوفنا، بدي أخبر خبرية إذا بيسمح لي يحيى جابر، وقتها راحت شو منلبس على فرنسا، وأنا من مسرحياتي المفضلة شو منلبس، في مقطع بتطلع أنجو على سطح بناية، وقتها بخبرها أنا بشوف سطح بناية ما بشوف الكرسي اللي قاعد عليها، وبيخبروا إنه كيف عم بيطبخوا وعم تبعتوا الريحة لكل المسجونين بالحبس الإسرائيلي بالخيام ولا إلى آخره. وقتها طلعت على هالكرسي يلي هي سطح بيوت بفرنسا، طلب منها تقول أسامي كل الضيعة اللي تهدمت.
3: أوف.
4: فطلعت وقالت ضيعة ورا ضيعة ورا ضيعة.
3: شو هالمساج؟
4: ما في غير المسرح في يعطي هيدا الرسالة، ما في غير. قال لي يحيى أنه الصالة
3: كانت في تعاطف بالغرب.
4: أكيد. قال لي الصالة عم ترجف من البكة كانت.
3: ايه.
4: وصل ما قالوا شيء، بس عطوا أسامي الضياع يلي تهدمت ونمحت عن الوجود. فهيدي الرسالة أنه تقطع تطلع من أكيد. حدودنا، وما فيها كراهية، وما فيها حقد، وما فيها مسبات، ماشي أسامي قرى شو بدك أحلى من هيك؟
3: حركت الحنين عند المغترب أكيد.
4: شو بدك تعملي أحسن من هيك؟
3: أكيد.
4: لأنه بلدنا بلد ما في يكون بلا جنوب بلا شمال بلا بقع بلا البيروت، يعني نحن بلد لازم يكون كله سوا. فهيدي الثقافة، هيدي الثقافة بتوصل رسالة بكلمة أو بكلمتين بدون حقد، بدون كراهية، بدون مسبات، بدون violence، بدون عنف. هيدا المسرح.
3: مسرح مونو، مونو أوردز. كيف خلقت الفكرة عندك؟
4: كمان بال 2019 قبل ما تصير الثورة كنت بفرنسا، ومن زمان عندي هالفكرة أنه لازم بقى المسرح يكون عنده جوازه. وقتها رحت كان بدي زور الرئيس جمعية المولير، يلي المولير هي الأوسكار المسرح بفرنسا. وصارت الثورة وما قدرت رحت وإلى آخره، بس بقيت الفكرة. كان بدي سميهم لشوشو، شوشو كشوشو يعني. صار اللي صار والكوفيد والهيدا وما بعرف شو، واستلمت المسرح. ومرة كان عندي شباب عم بيقدموا دبلومات الجامعة اللبنانية عنا، كرمتهم أحسن ممثل، بس كانوا كلهم تلاميذ.
3: إشت الفكرة؟
4: بقيت الفكرة إنه ليش ما بنعمله على أكبر. وصارت الحرب، والحرب ما بنخلص. وحياة الله مش معقول
3: طبعاً.
4: صرنا نقول أي حرب شي نهار بقى بقلب الحرب. كنا قاعدين هيك وعم بعمله ما بعمله، كنت أعلنت عنه أنه كنت بدي أعملها، وطلع بالشباب نقعد أنا وياهن التيم تبعي نعملهم ما بنعملهم. بالآخر بتقول لهم بتعرفوا شو؟ عرقبتهم كلهم بدنا نعملها، بالرغم كل شيء بدنا نعملهم فرجيهم.
3: وعطيت أحلى صورة، عطيت أحلى صورة عن لبنان المثقف.
4: وكل هذا اللي عم نعمله بمسرح المونو، كل اللي عملناه خلال الحرب الهايدي والقبلة، الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وتركنا المسرح مفتوح، نال إعجاب العالم الغربي. جينا تليفونات، مقابلات، انه كيف مسرح مقاومي يفتح بوقت الحرب. وانا
3: قومته على طريقتكم،
4: القوامة الثقافية، المقاومة اللي انا بآمن فيها. وجينا يعني هلأ صرنا بارتنر بطريقة ما مع رويال كورت ثياتر بلندن. يعني عم نعمل مشاريع نحن وياهون، وهلأ عم نعمل مشاريع مع، عم نفتح كمان مع فرنسا، وإن شاء الله نقدر نفتح مع أمريكا كمان، مع أنه هلأ ماني كتير محمسة، بس بركة بالعهد الجديد. بس في طرق، في المقاومة الثقافية يلي ما فيها عنف وما فيها مسبات وما فيها كره وما فيها دم تفتح أبواب. فأنا مسكة فيها كتير.
3: نحن مشد على إيدك ومنقلك ضلك بنشاطك
4: إن شاء الله،
3: ضلك بحيويتك، ضلك بتفاؤلك، وضلك أحلمي ونفذي مثل ما قلنا.
4: لا يا عمر،
3: لا جزك كلام فيني، جزك كلام فيني. وضلك ثبتي أنه المرأة اللبنانية مهما واجهت أكيد من صعوبات شخصية وطنية مهنية، دايما بتقدر تتغلب أكيد على كل شيء.
4: عطول
3: مثل أرزة،
4: عطول أراء للبنانية، للبنانيات،
3: المرأة
4: سلموها.
3: أنا بدي أترك لك الكلمة الأخيرة لإليك، مشبعت من هالحديث بس لازم نختم.
4: ممل المستمعين ما يكونوا
3: أكيد مملوا، تعرفوا على جوزيان أكتر، وهيدا الهدف من هالبرنامج. أتركك تحكي وتعرفيهم.
4: طيب عاد أحكي؟
3: حأترك لك دقيقة تجاوبي على سؤالي. لما بتحكي جوزيان بولس شو بتقول؟
4: الحقيقة دايما يلي بيطلع من قلبها دايما بالعفوية، لأنه عايدة أنا كاركتيري عفوي، ما بتحكي بلا خوف. الخوف ما بحياته كان حاجز لإلي، ما وإذا بتخافي من شيء ضلك ماشية ما تخافي. وجوزيان مرأة عادية، حتى إذا ما أنا بقول عن حالي مرأة عادية عم بتعيش حياة غير عادية، بس أنا مرأة عادية، ما بعيش يلي بيجيني بتقبله وبجرب أعمل منه أحسن شيء. مثل ما بيقول الطول الخبرية، إذا الحياة كبت لك حامض عمل منه الله المضاد. أنا كل شيء بيجي علي إن كان حلو أو كان بشع بعيشه كليا، وبعمل منه أفضل شيء فيه أعمله.
3: جوزيان بدي اتشكر كثير على الحديث القريب، كثير تعلمت منك انا شخصيا اليوم من تجاربك، من حنيتك، من قوتك، من ضعفك، وبعتقد انه كل المستمعات وحتى المستمعين اكيد بيقولوا لك شابو باع كل شيء مرقتي فيه.
4: بورتشابو نحن... مثل ما قالوا
3: بورتشابو نحن نفتخر فيك.
4: ميرسي
3: ان شاء الله بنرجع نستضيفك ببرامج اخرى على
4: بكم.
3: جبل لبنان،
4: وانا بدي اشكر جبل لبنان لكل الدعم اللي عم بيعطوه لمسرح منو كمان اذا بتسمحي.
3: دائما بنوجه تحيه لصديقك ومدير المحطه كلود اواس اللي دائما بيامن بالمراه بشكل كتير كبير،
4: وبالثقافة
3: وبالفن، ودايما بيفتح مجال انه نحكي بهالمواضيع على الهواء. شكرا للمستمعين، شكرا للمشاهدين، نعطيكم موعد جديد من لما بتحكي مع ضيف جديدة وخبرات جديدة، وإلى اللقاء.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. اليوم الساعة 5 ترقب مقابلة خاصة مع القاضي جان طنوس لتفسير قرار المجلس الدستوري بعد الطعن الجزئي بقانون العفو العام. هل بعد المافيا السياسية محمية أو التعديل بطالن؟ تابعوا 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الساعة 5 على جبل لبنان.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شرهوبة دايما عبر هوا وتلفزيون جبل لبنان. وموضوعنا دايما عن العفو العام وبصرني رحب بحلقة اليوم بالقاضي السابق جون طنوس. أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي. أهلا فيك.
0: جبل لبنان وإذاعة جبل لبنان تحديدا فتحت ملف العفو العام على مدى 10 أيام لحتى يكون في تصويب لهذا القانون يلي البعض بقول عنه إيجابي ولكن هو بمضامينه سلبي كليا. اليوم المجلس الدستوري كان أمام استحقاق واضح، هل اليوم فينا نقول هذا المجلس صوب الأمور إيجابيا أم سلبيا أو بقي محله؟
1: هلا قبل ما نوصل للمجلس الدستوري خلينا نقول شو العفو يعني. يعني ليش بيصير في عفو عام؟ هو العفو العام هو نقيض الدولة، لأنه الدولة شو يعني الدولة؟ الدولة هن لما يجتمعوا أشخاص بمجتمع ويقولوا نحن رح نسلم حق السقر، يعني اللي بيعمل علينا جرم رح نعطي حق السقر للدولة تسقر للضرر اللي حق فينا، بتقوم الدولة هيدي بدل ما تسقر لهالأشخاص بتعفي عن المرتكبين. يعني لنبلش من هون، العفو العام أصلاً هو نقيض الدولة. صار في عفو عام لأسباب هلأ إذا بدك ما بنذكرها
0: بنحكي عنه.
1: صار العفو العام، تم الطعن فيه، إجا المجلس الدستوري بقراره اللي طلع اليوم بقراءة أولى، يعني مش كتير معمقة ولكن معمقة بصورة بتخلينا نقدر نحكي فيها، جرب يحد من مداره، يعني جرب يعطيه تفسير ضيق كتير يفسره بصورة ضيقة لحتى يضل في أكبر قدر ممكن من الجرائم خارج نطاق العفو العام. هذا اللي فينا نقوله عن اليوم المجلس الدستوري شو عمل. يعني
0: إيجابيته، أي إيجابية اليوم قدر يعملها هذا الطعن يلي صار من قبل التيار الوطني الحر؟
1: هلأ هو الإيجابية اللي كنا مفكرين لازم تعطي مفعول هي التصويت. التصويت بالمجلس النيابي بيتم بالمنادات، يعني كل شخص بيقوله اسم النائب وبيصوت. هيدا المبدأ أقره المجلس الدستوري، إنه هيدا مبدأ جوهري ثلاث مرات بثلاث قرارات طلع المجلس الدستوري، قال هي معاملة جوهرية، ولكن ولا مرة رتب عليها نتيجة. يعني مزبوط هالمرة كمان قال إنه لم يتم التصويت بالمنادات بل برفع الأيدي وما رتب نتيجة، ما أبطل القانون. يعني هيدي الإيجابية اللي دايما عم بيقول المجلس الدستوري إنه لازم يتم التصويت بالمنادات، كل مرة بيقول هيدي معاملة جوهرية ولكن ما بيرتب عليها نتيجة. يعني فينا نقول هيدي إيجابية من ميلة وسلبية من ميلة تانية. إيجابية إنه أكدنا إنه ما بيقدر رئيس المجلس يقول نحن خلص صوتنا برفع الأيدي ما حدا عدهم، وإنه اعتبر هو إنه هذا القانون انقر. هيدي بتحد من صلاحية رئيس المجلس، ولكن من تاني ميلة ما رتب النتيجة اللي هي أبطال القانون، ما أبطل يعني مع الأسف. يعني هلأ في عنا إيجابية تانية إنه أدخل المجلس الدستوري عبارة الفساد في القطاع الخاص. يعني بعتقد أكيد كتير ذكي القاضي المقرر اللي حط هالجملة، وبعتقد يمكن في أعضاء من المجلس الدستوري ما كانوا عارفين شو معناتها.
0: هي شو بتعني؟
1: يعني هيدي العبارة بتعني إنه إذا بيصير في فساد بالقطاع الخاص، يعني مدير شركة أو رئيس مجلس إدارة شركة عنده تقريبا بيكون عادة بيكون عنده معه بيحوز الأكترية للإدارة، إذا هو بيسيء استعمال أموال هالشركة أو بيختلسها أو بيسيء الأمانة فيها أو بيرتكب احتيال فيها، هول كانوا قبل مستثنين، هلأ بطلوا مستثنين لأنه حطينا هالجملة. يمكن ما انتبه المجلس الدستوري إنه هالجملة بتعني كل هالجرائم يلي هن إساءة الأمانة، الاختلاس بالقطاع الخاص والاحتيال، هول الثلاثة يمكن ما انتبهوا له. هلأ بدنا نشوف إذا المحاكم رح تلحق المجلس الدستوري.
0: هون السؤال
1: بهالتفسير هيدا
0: المحكمة والقضاء، دايما منقول قضاء نزيه، قدي اليوم عنده نسبة من هذه النزاهة لحتى يحقق موضوع الفساد بالقطاع الخاص يلي دايما منعرف للأسف عن السمسرة وإعطاء الأموال لصلاحية هذا الموضوع؟
1: هلأ أكيد لما يكون النص غامض بيصير التفسير المعطى للقاضي أوسع، يعني بيصير بيقدر القاضي يفسر بطريقة واسعة جداً، وممكن قضاة يفسروها بصورة ضيقة كتير وممكن قضاة يفسروها بصورة أوسع، وهذا الشيء ممكن يخلق اختلافات. يعني ممكن مش قصة قضاء نزيه ولا لا، يعني إذا بهالحالة أنا نحكي الفساد بالقطاع الخاص، ممكن يجي قاضي لنقول بالشمال يعتبر أنه إذا في شخص، إذا مدير عام أو رئيس مجلس إدارة شركة خاصة ارتكب إساءة أمانة بالأموال تبع الشركة، يمكن بالشمال يدينوه وببيروت او بجبل لبنان او بجنوب يقولوا لا هيدا هيدا منه مستثنى وهيدا فيه بيشمل العفو العام. يعني ممكن يعمل تضارب. وهون دور الهيئه العامه لمحكمه التمييز تقدر هي تعطي تفسير موحد لهالقانون، لانه ما بعرف قديش رح هلا رح يمتصلوا القضاة لقرار المجلس الدستوري بقواعده التفسيريه. يعني هل اذا قاضي ما طبق القواعد التفسيريه تبع المجلس الدستوري هل تعتبر مخالفه للقانون ولا لا؟ ما بعرف، هيدي في عليها علامه استفهام. يعني
0: المستفيد الاكبر من العفو العام بالدرجه الاولى كان مين قبل ما نروح على المجلس الدستوري؟ قبل مين كان المستفيد؟
1: المستفيدين من دون منازع هم اصحاب المخالفات بالمخدرات، مش المخالفات يعني جرائم المخدرات. جرائم المخدرات هم اكبر مستفيدين من هالقانون. حتى لما اجى المجلس الدستوري وقال شو يعني التكرار وانه التكرار هو معناه القانوني، كمان فاد الجرائم المخدرات، مرتكبي جرائم المخدرات، لانه صار بدنا يكون شخص محكوم ومحكوم وجاها مش محكوم غيابا، لانه المحكوم بعقوبه غيابيه، الحكم الغيابي هو اجراء بس يجي بسقط الحكم ببطل موجود، وبالتالي بقول انا ماني مكرر وبالتالي بيستفيد.
0: وكانه كل سجناء تجار المخدرات داخل السجون اصبحوا ابتداء من اليوم خارج السجن،
1: فينا نقول هيك تقريبا.
0: تداعيات
1: اذا ما عندهم تكرار، يعني اذا ما عندهم تكرار.
0: اي تداعيات امنيه على الشارع اللبناني
1: هلا؟ طبيعي انه تخيل في عنا هلا لنقول 2000 او 3000 شخص باقل تعديل رح يخرجوا من السجون، هول اكيد ما عندهم وظائف، يعني هول بدهم يعيشوا
0: رح يرجعوا.
1: في شغله وحده بيعرفوا يعملوها يلي هن كانوا يعملوها قبل ما ينسجنوا، رح يرجعوا يعملوها هي ذاتها. مع الاسف يعني
0: المشهد بلبنان دائما للاسف بيكون عم بكرر نفسه. اذا قلنا الدرجه الاولى من المستفيدين هن تجار المخدرات، مين الجهه الثانيه المستفيده وربما يجب كان انه تكون موجوده داخل السجن او يكون عندها عقوبات اخرى؟
1: هلا هو ما لازم حدا يكون مستفيد، ما حدا عنده حق. يعني هيدي القصه يلي روجوها انه في اشخاص هودي حرام صار لهم سنين طويله هن
0: تحت خانه المظلوميه.
1: ايه مظلومية من شو؟ مش لأنهم محكومين، مظلومية لأنه بعدهم هول موقوفين، يعني موقوفين لحتى ينحكموا. يمكن نسيوا هودي المشرعين هالأشخاص هودي اللي صار لهم مدة طويلة موقوفين، بس يطلع حكمهم رح يتحولوا من موقوفين لمحكومين. يعني إذا في شخص لنقول عامل جرم، عامل جناية، وشافوا قاضي التحقيق ووقفوا واستأنف عن الهيئة الاتهامية وتركته موقوف بانتظار المحاكمة، إذا هيدا ضل 10 سنين لأنه عقوبته رح تكون 20 سنة، مش لأنه هو صار مظلوم. منه مظلوم هيدا الشخص، منه مظلوم. حتى في عنا أشخاص وفي ستاتيستيك فيها، في أشخاص صاروا هن ما يروحوا على المحاكمة لحتى يستفيدوا من العفو، لحتى يقولوا نحن والله مظلومين، بس هن بنتيجة أحكامهم رح يضلوا بالسجن، بس رح يتحولوا من موقوفين إلى محكومين.
0: قانون العفو العام هل أدار هذا العهد وتحديداً رئيس الجمهورية؟
1: هلا ما بعرف. هلا رئيس الجمهورية بدنا نشير لشغلة، بعض الطائف رئيس الجمهورية منه السلطة التنفيذية، وبالتالي هو يعني هو بيقدر بيشرف على عمل السلطة التنفيذية وهو رمز البلد، بس مش هو سلطة تنفيذية، هو لا بيضره ولا بينفعه، هو أضر الحكومة ككل، أضر الدولة ككل، لأنه بس الدولة تقول أنا كل هالأشخاص هودي يلي يعني مثل ما هني قالوا بعضهم حرام في اكتظاظ بالسجون لأن ما عنا سجون كفاية، وفي عنا موقوفين كتير لأنه ما عنا قضاة كفاية، هيدا قانون العفو عفو عن الدولة، عن ارتكابات الدولة، لأنه الدولة ما أمنت للقضاة أبوال كفاية ولا أمنت مركبات لنقل الموقوفين على المحاكم لحتى يتحاكموا، وهي اللي ما بيني السجون. يعني هذا القانون الدولة عم تعفي عن حالة لأنه هي قصرت، هني عم بيقولوا هي قصرت بمحاكمة هالأشخاص، قال بدي أعفي عنهم كلهم، بس ما فينا نقول إنه أضر ولا أفاد رئيس الجمهورية أبدا.
0: بيحكوا عن الإمضاء، إمضاء رئيس الجمهورية على هذا القانون.
1: نعم.
0: البعض بيقول أنه عنده إمضاء ولكن ما له علاقة بالطعن، كان في ما يمضي على هذا القانون؟
1: بعد اتفاق الطائف صار توقيع رئيس الجمهورية على القانون هو لجعله نافذ، يعني صار إجراء شكلي لحتى يكون القانون نافذ. إذا مضي رئيس الجمهورية لقانون طلع من المجلس النيابي مش يعني تبنيه، هو عنده شغلتين بس يوصل للقانون اللي عنده، أو بيبعته على المجلس النيابي لقراءة ثانية، وهيك كان لازم يعمل رئيس الجمهورية بهذا القانون بالذات، أو بيطعن فيه عند المجلس الدستوري. لا يطعن فيه بده يمضيه، أول شيء بيمضيه بعدين بيطعن فيه. يعني بس هذا القانون أنا من أول ما طلع هالقانون وشفت شو تسرب من اسباب البطلان، قلت انه مش ممكن يبطل، يعني صعب ابطاله، صعب لانه الدستور قال قانون العفو يصدر بقانون، الدستور هيك قال، بس القانون طلع معركش لدرجة كان لازم رئيس الجمهورية يستعمل السلطة اللي عنده إياها ويعيده للمجلس النيابي لقراءة ثانية، وهيدي ما استعملها. بس مش يعني إذا هو مضي على القانون يعني وافق على مضمونه، لا.
0: من قانون العفو العام إلى عفو عام آخر يشبه القانون يلي حصل بعد الحرب الأهلية اللبنانية، أي أخطر إذا بدنا نعمل مقارنة بيناتهم؟
1: أسوأ من بعضهم، لأنه القانون اللي صدر بالسنة 90 إجا قال كل هالميليشيات والجرائم اللي صارت من 75 للتسعين هيدا كلها بدنا ننسيها، وبالتالي الأشخاص اللي عملوا جرائم إجوا هن فاتوا على الدولة، هن زيتهم فاتوا على الدولة وصارت الدولة بتشبههم بدل ما يصيروا هن يشبهوا الدولة، يعني تحللت الإدارة، صار في محسوبية، صار في يعني كل زعيم صار عنده هو أشخاصه بالإدارة، صار زعيم الميليشيا بدل ما هو يدفع على زلمه يلي كان يعملهم ميليشيا تبعه فوتهم على الدولة، صارت الدولة تدفع عنه وهو بيأتمروا فيه بكل الطوائف، يعني هذا شيء مؤسف. القانون هلأ يعني حتى ما عنده مبرر، يعني ما في مبرر، نحن ما انتقلنا من حالة لحالة لحتى نطلع قانون عفو على اللي صار، يعني طلع بعتقد رئيس الحكومة وقال انه كان في مخالفات من قبل القضاة، طب ما انت هلأ رئيس حكومة حكموا للقضاة، ليش ما حكمت القضاة؟ القضاء بعده هو ذاته ما تغير، طلعنا المحكومين أو الموقوفين بهالقانون ولكن القضاء بعده هو ذاته، إذا في كان مخالفات من قضاة على بعض ببعض الملفات ليش ما تم إعادة محاكمة فيها؟ واثنين ليش ما تحاكموا هالقضاة؟ هيدا بيعني إنه مش هذا السبب، السبب هو اعتبروا إنه هلأ الظرف مؤاتي لحتى نعفي عن بعض الأشخاص، وبالنهاية ما نعفى عنهم هالأشخاص اللي كانوا هن قصدينهم وهن اللي حملوا القانون، يلي حملوا القانون بالمجلس النيابي وبالشارع هن ما استفادوا منه كتير، القانون اللي استفاد منه فئة تانية، فئة المخدرات،
0: مخدرات. حضرتك كنت قاضي يعني عم بمارس مهام قضائية على درجة عالية جدا، خروجك وتقديم استقالتك من هذا المنصب كان نتيجة شو؟
1: كان نتيجة انه بقائي بالقضاء ما عاد يفيد شيء، ما عاد يفيد الدولة، يعني
0: انطلاقا من
1: كل ال يعني
0: التركيب
1: القضائية الموجودة، كانت انه انا اذا كنت جوا ما بفيد شيء، ما بقى فيد، يعني كنت ما بقى عندي نفعة، مش نافع، يعني كنت بالقضاء قلت بطلع لبرا، هلا يمكن ارجع فوت اذا تغيرت التركيب.
0: انطلاقا من هون، اذا وجود القاضي جوا ما عم يقدر يغير، الحكومة اي مهام اساسية عليها لحتى نرجع نعمل نهضة للقضاء بلبنان، للمحاكم بلبنان، ونبدأ بأمور بسيطة وما نتحجج بأمور مالية وما في مصاري وما عنا موازنة؟
1: لك ما فينا نقول أنه نحن ما عنا موازنة، هيدا الشيء منه مهم، القضاء بيشتغل بأدوات، أدوات بشرية يعني عدد القضاة، وأدوات يعني لوجستية، يعني بده يكون في قاعة محاكمة موجودة، بده يكون في كهرباء، بده يكون في سيارة بتسوق الموقوف من محل التوقيف على على على المحكمه، هول بدهم يجتمعوا كلهم مع بعضهم لحتى نطلع قضاء. هل المجلس النيابي او اعضاء كتار منه هل بدهم قضاء، وحتى الحكومه هل بدهم قضاء مستقل؟ يعني في شيء حكومه جاي عباله انه يجي قاضي يحاسبها لها او يحاسبهم على افعالهم الشخصيه؟ ما بعتقد، يعني دائما الحكومه فيها، ما هو لانه قضاء مستقل، بس يكون مستقل يعني بتصير الحكومه عندها صلاحيات اقل، لانه بصير يسائلها على كل غلطه بتعملها، بصير هذا القضاء المستقل بصير يسائلها. انا ما بعتقد انه نحن بلبنان لليوم اجت حكومه حابه تشوف قضاء مستقل ابدا، حابه ما فيهم هالحكومه،
0: حتى هذه الحكومه نعم. مع انه هي بيقولوا من خارج الاستفافات السياسيه وبعيده من التركيب السياسي وتريد اعاده برمجه الوضع بلبنان وتغيير الوجه الخاص لها.
1: انا ما بفهم كيف يعني حكومه بعيد عن التركيبات السياسيه، الحكومه هي بتمارس سياسه، والوصول للوصول للسلطه هو غايه سياسيه، ما في حكومه غير سياسيه، كل الحكومات سياسيه، ومش عيب واحد انه يوصل للسلطه، مش عيب، بس ما في حدا يقول انا من خارج الاصطفافات السياسيه، الحكومه هي بتمثل الشعب لانه هي منبثقه عن المجلس النيابي المنتخب من الشعب، لازم هيدي الحكومه ما فيها تكون الا سياسيه، هيدي حكومه تكنوقراط، وانا هودي الكلمات ما بعرف شو معناتهم، ما بعرف، لانه كل حكومه هي مسؤوله. هلا انا بحيي وزير العدل بهذه الحكومه لانه عمل كثير شغل منيح، عمل شغل كثير منيح بهالحكومه، ولكن هاي الحكومه بالذات هل بدها هي استقلال القضاء كحكومة ما ما ما شفت انه هي اشتغلت لاستقلال القضاء. ما شفت.
0: من العفو العام الى موضوع اخر امني ولكن في خطورة منه، شحنة المتفجرات. هذه الشحنة قديه بترجع بتذكرنا بمشاهد الاغتيالات يلي شدناها 2004 5 وطلوع.
1: هلا اول شيء ان شاء الله يكون الشحنة هن يعني تم ضبطها، مش انه اكتشفت على سبيل الصدفة، يعني انه قالوا وقعت شاحنة، انا ما كتير عرفت شو صار، ولكن اكيد اذا هيدي شحنة المتفجرات فيها مواد متفجرة من نوع محدد، واذا تم مقارنة هالنوع هيدا بانواع اخرى من المتفجرات تم استعمالها باغتيالات، لا اكيد هذا لازم تتابع. هلا قديش في اراده لنتابعها؟ لازم يكون في اراده، يعني لازم نقول خلص لازم توقف الاغتيالات السياسيه، واذا كان هالنوع من المتفجرات هو ذاته اللي تم استعماله بغير اغتيالات، لا لازم يرجعوا ينفتحوا الاغتيالات الثانيه لو كان صدر فيهم حكم، لانه مش مقبول بقى ننقل متفجرات. ليش عم ننقل متفجرات؟ يعني من اذا كان سي 4 مثلا كمان شو لنستعملهم وين؟
0: لنستعملهم وين؟ الداخل اللبناني قد ايه اليوم بحاله من الخوف على وجوده وعلى مصيره؟
1: هلا الداخل اللبناني، المشكل الداخل اللبناني هو عده شقف، يعني في عنا شقفه من الداخل اللبناني بتعتبر انه عندها امتداد بسوريا وانه هلا عندها قوه بتستمدها من سوريا، وعنا شقفه ثانيه بتعتبر انه قوتها من ايران، وانه هي قد ما تكون ايران قويه بتكون هي قويه. هذا المؤسف، يعني ما بعرف قديش الداخل اللبناني فينا نعتبره انه هو شقفه متجانسه، انه هن شريحه متجانسه بتشكل مجتمع لبناني واحد، ما بعرف قديش، يعني ما بعرف، يعني اوقات في اوقات بيكون فئه خايفه، الفئه الثانيه بتكون منتصره، اوقات بتقلب الموضوع.
0: شدناها لسنوات من ايام المارونيه السياسيه الى السنيه السياسيه الى الشيعيه السياسيه وصولا اليوم الى هذا الفراغ ربما يلي عم نعاني منه.
1: هلا المارونيه السياسيه لازم شي مره، يعني هيدي كانه تهمه، لازم شي مره نشوف شو قالها وشو عليها، يعني
0: نحكي عنها
1: وشو سلمت بالتسعين المارونيه السياسيه، شو سلمت
0: السنيه،
1: شو سلمت الوطن، يعني وقديش كان الدين العام بالتسعين.
0: بريك ونتابع مع القاضي السابق جون طنموس.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: Cadeau d'araillée.
1: Mamato.
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
7: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
8: مرحبا بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد انطوروا برنامج ارتجال مع جلال دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7 ارتجال مع جلال ناطرينكن على السمع
9: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: متابعة خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. وبسر نرحب من جديد بالضيف معنا اليوم القاضي السابق جون طنوس. أهلا وسهلا فيك مرة تانية.
1: أهلا فيك.
0: قبل البريك كنا عم نحكي عن المارونية السياسية السنية السياسية والشيعية، وتوقفت عن نقطة أساسية أنه في إيجابيات وفي سلبيات، ولكن بعد المارونية السياسية شو عطيت لهذا الوطن؟
1: أول شيء خلينا نقول أنه المارونية السياسية كأنها هي تهمة، يعني كانوا يعتبروا أنه المارونية السياسية يمكن همشت بعض المناطق، يمكن لازم لمراجعة هيدي الفترة، لازم مراجعة شو إلها وشو عليها، شو استلمت البلد من الفرنسيين بعد ما خرجوا من لبنان، وشو سلمته بالتسعين، يعني قديش كانت الدين العام مثلا، قديش كانت الدولار، قديش كانت المصداقية الإدارة. هل نحن اليوم فينا نقول انه عنا مصداقية للإدارة مثل اللي كانت عنا بالتسعين؟ يعني في شخص، اكيد الاشخاص اللي شوي كبار بالسن يعني بيقدروا يعرفوا مستوى خدمات الإدارة كيف كانت قبل التسعين بظل الحرب يعني، وكيف صارت اليوم. انا فيني اقول لك شغلة، انه لما مجلس القضاء ادخل وزارة العدل ادخلت موظفين جدد كمساعدين قضائيين، اضطرت تعمل بيان، اضطر مجلس قضاء يعمل تعميم ويقول للموظفين انه اخذ المال هو رشوة. يعني هالقد وصلنا لمطرح انه فكروا، كانوا فكرين يعني هو صغار بالعمر، يعني كانوا من 25 لـ30 اعمارهم، ما كانوا عارفين انه ما بيقدروا ياخذوا اكراميه. هيدي الاكراميه صارت علنيه، يعني اللي كان يتم قبل التسعين بالخفه هلا صار بيتم بالعلن، وبنعتبره
0: بالعلن وبفخر انه هون في اكراميه، عم نعطي اكراميه صرنا.
1: مش بفخر، بس انه بطلت، يعني هو بعده جرم، هو كان جرم وبعده جرم، ولكن قد ما صار معمم صاروا الناس يفكروه عادي. يعني هيدا ما هو كيف انت بتضرب المجتمع لما يعتبر افعال يلي هي جرائم يشوفها طبيعيه، يبطل يندهش لما يشوفها، بتمشي وهيك بيمشي الفساد. بقى هيدي ما كانت موجوده بالمارونيه السياسيه. طيب نحن جينا بعهد، اذا بدنا نقول السنيه السياسيه، طيب شفنا قديش طلع الدين العام من شو كنا لشو طلعنا. كان عنا قبل التسعين كان عنا شيء اسمه إدارات الدولة، بعد التسعين صار عنا شيء اسمه المجالس، صرنا نفرخ مجالس، مجلس الجنوب، مجلس المهجرين، صندوق المهجرين، صندوق الجنوب، صرنا نعمل صناديق، هؤلاء الصناديق صاروا كمان إدارة موازية للدولة. مجلس النماء والعمار يلي صار أخذ محل ثلاث أرباع الوزارات، ما بقى في رقابة، لأنه إذا حيالله إدارة بدها تصرف 1000 ليرة، هيدي 1000 ليرة بتقطع على شيء 10 أشخاص مراقبين لحتى يقولوا ليش صرفناها. نحن عملناهم بالصناديق، الصناديق بيروح مصاري على الصندوق، بيختفوا المصاري، ما بنعرف شو بيروح فيهم. هيدي صارت بعدين. هلأ صار عنا ظاهرة جديدة هلأ يلي هي شو اسمه هودي الهيئات الناظمة. زحنا الوزارات على جنب، الصناديق خلصوا، ما بقى عندنا صناديق، اخترعنا شيء اسمه هيئة ناظمة. يعني بنجي نحن بنعمل إدارة، هاي الإدارة لازم تعمل شغلة كإدارة يلي هي الوزارة، يعني صار عندها هيئة ناظمة حد الوزارة وكمان بمعاشات عالية. أنا ما بفهم كيف في بلد مثل لبنان ما منقول لازم أصغر معاش لأكبر معاش يكون في فرق 20 مرة بس. يعني أنا ما بقدر أفهم كيف مدير عام معاشه بيكون 1000 دولار والهيئة الناظمة معاشه 6000 و10000 و15000 دولار، ما قلها تفسير. بعدين نحن مين؟ يعني نحن لبنان شو بلدنا لحتى نعطي معاشات 6000 للهيئات الناظمة و10000 و15000 و20000؟ مين منكون؟ نحن أنا اليوم فيني أقول لك، اليوم بأوروبا، بقلب أوروبا، دول أوروبا الشرقية يلي هي بالاتحاد الأوروبي، القاضي فيها لليوم 2026 معاشه 1000 يورو لليوم. ليش ما بيقول انه المعاش القاضي الفرنساوي 3000 يورو بده يصير مثله؟ لانه البلد ما بيحمل. بس نحن بعد ما عنا اياها الثقافه، بقى نحن ما فينا نقول انه المارونيه السياسيه كانت غير مسؤوله، لا، بعتقد كان عندها مفهوم الدوله كان متطور اكثر بكثير من المفاهيم اللي اجتنا من بعد المارونيه السياسيه.
0: التهمه يلي بيعطوها للمارونيه السياسيه بانه تركت مناطق جنوبيه او مناطق منا ضمن اولوياتها الاساسيه. اجت السياسية بعدين السنية السياسية عوضت هذا النقص، اجت الشيعية السياسية عوضت كل هذا النقص للمناطق المحرومة.
1: دايما ببلش الانماء من الوسط وبيطلع. المارونية السياسية مش بس قالت الجنوب ما كان عنده مكان متطور، كمان الشمال ما كان متطور، والبقاع ما كان متطور، ما يعني ما دخل الأكترية الطائفية اللي ساكنة بالمنطقة، هي حيلا دولة. ما تنسى دولة اللبنانية دولة فتية منا كبيرة، يعني بتبلش أول شيء بتطور
0: العاصمة والوسط
1: وبعدين بترجع تنتقل لغير مناطق. مش يعني هي كانت قاصدة أنه تخلي الجنوب أو تخلي البقاع أو تخلي الشمال من دون إنماء، أبدا.
0: بلبنان دايماً بيقولوا بطل العجب عنا بهيدا البلد. كنا عم نحكي عن المجلس الدستوري، وبالعادة لازم ننبش على السبب أو على المشكلة لحتى نلاقي لها الحل. المجلس الدستوري عمل العكس، شاف النتيجة وبحث عن السبب بموضوع العفو العام.
1: مع الأسف القاضي شو بيعمل؟ القاضي هلا فينا نقول القاضي الدستوري، لأنه القاضي الدستوري هو المجلس الدستوري هو مجلس سياسي قضائي، منه مجلس قضائي، يعني منه القضاة. هودي بشكله يعني بشكله مرئي للمجتمع، مش هيك مش كلهم فيهم للمجتمع بشكل عام، مش هيك مش كلهم بيكونوا قضاة يعني بالمجلس الدستوري. عادة القاضي شو بيعمل؟ لازم يطبق القانون، يعني لازم يشوف إذا في مخالفة عنده، هل هالمخالفة منطبقة على القانون بالمجلس الدستوري على الدستور ولا لا؟ كيف بيعملها؟ بيشوف شو المخالفة، بيشوف بنود الدستور وبيطلع بيقارن هالمخالفة بالدستور، إذا طلع عنده أنها مخالفة بيبطلها، وإذا مش مخالفة ما بيبطلها. نحن بهالقرار لاحظنا أنه كان في اتفقوا على نتيجة وركبوا لها
0: السبب،
1: الأسباب الموجبة لها، وفي جرم نسيوا يركبوا له سبب يلي هو جرائم التزوير. يعني جرائم التزوير فتحوها بس نسيوا يقولوا ليش. يعني هلأ صار مروج المخدرات معفى، ولكن يلي زور دفتر سواقة غير معفى. يعني هيدي
0: حتى المقارنة سريالية، في مفاجأة عندك، يلي كتير عمل جرائم أصبح اليوم بريء، أما شخص يلي زور ربما حتى هو مجرم بنهاية الحالة، بس اللي زور ورقة يعاقب.
1: مش بس اللي زور ورقة، كان في إعفاء لكل الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم مسلكية. يعني الجرائم المسلكية هي مخالفات مسلكية. يعني لنقول في موظف ارتكب خطأ تمت إدانته مسلكيا، اجى القانون شو قال؟ اجى المجلس الدستوري شو قال؟ قال يعفى من العقوبة المسلكية يلي ارتكب معها جرم جزائي. يعني إذا موظف عمل جرم هالقد كبير تم إدانته فيه جزائيا لأنه بيشكل مخالفة جزائية وتمت إدانته فيه مسلكيا، هيدا يعفى. بينما الموظف يلي ارتكب عقوبة صغيرة، يلي ارتكب مخالفة صغيرة مسلكية وما تعاقب عليها جزائيا، هيدا لا يعفى.

0: منه بده يعتذر عن اللي عمله. نحن بلبنان صاروا يعني بدها الدولة تعتذر منهم لأنه هن مظلومين وإجت الدولة عم ترفع المظلومية. لا مش مزبوط هذا الشيء. هن مرتكبين، هو الأشخاص مرتكبين، بس هيدا المجلس النيابي ما بعرف ليش قرر إنه بده يعفي عنهم. يمكن هو ناخبينه، يمكن هو بينتخبوه، ما بعرف. قرر يعفي عنهم، صاروا هن إلهم على الدولة. يعني هي بالمقلوب، أنا ما بلاقي لها تفسير إلا إنه الرأي العام بلبنان ما بيحاسب نوابه. ما
1: بيرجع بينتخب النهج نفسه والفكرة نفسها بصندوق الاقتراع.
0: إيه، لأنه تعود اللبناني إنه دائما بده وسيط بينه وبين الدولة. يعني إذا اللبناني بده خدمة من الدولة يلي عم بيدفع له ضريبة لتعطيها الخدمة، دائما دائما هيدا اللبناني عم بيقطع بالزعيم، بيروح عند الزعيم بيقول له بدي مشي هالمعاملة، بمشي له إياها. والدولة بتقبل من هالزعيم، يعني بتسمع للزعيم ما بتسمع من المواطن. يعني عم بيعطوا خدمات متبادلة، الدولة كحكومة يعني مع هالزعماء على حساب المواطن. والمواطن بيقول أنا إذا ما بروح عن زعيمي ما بياخد خدمة، بقى لو شو ما عمل الزعيم برجع منتخبه.
1: بعد كل شيء صار فينا، أي نقطة مفصلية معقول تخلي هذا اللبناني يرجع يوعى من الكابوس اللي هو عايش فيه؟ شفنا أزمات مالية زلنا على الشارع بعدين اختفى الشارع، شفنا أزمات حروب، أزمات صحية، أزمات متعددة الأوجه وبعدنا محلنا. أي هيك نقطة فصل بتوعي هذا المواطن من الغيبوبة اللي عايش فيها؟
0: هلا أنا رح أكون هون متشائم، أنا عادة ما بكون متشائم، بس هون رح أكون متشائم لأنه طالما رح يعتبر المواطن إنه هيدي الدولة بدها واسطة ليحكي معها وهي مش دولته، هي الدولة اللي بعيدة اللي هو لازم ياخذ منها شيء عبر الزعيم، ما رح يتغير. مع الأسف يعني ما رح يتغير. يمكن بيجي بكرة جيل يقول نحن بدنا نبني دولتنا، الدولة تبعنا بدنا نبنيها بطريقة ما، ويقول أنا ما بقى بدي أتبع فلان ولا ابنه. يعني بصير واحد يورط، الزعامة بتتورط من من من واحد لابنه. يمكن نوصل له، بس ليك تعرف في مفارقة كتير كبيرة إنه كيف الشعب اللبناني يلي هو فايت كتير بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا هلا سريعة. يعني تويتر بتسمع فيه عدد محدد من الكلمات وبتغير. يعني كتير من عايشين بمجتمع سريع التغيير من وراء الثورة التكنولوجية، نجي على السياسة كأننا عايشين من 100 سنة، ما منغير حدا. يعني بعد لهلأ ما منشوف وزراء عمرهم 30 سنة وعمرهم 35 سنة. أنا في مرة رحت على بلجيكا، الرئيسة لجنة إدارة والعدل كان عمره 35 سنة. يعني ما بعرف ليش هالشباب بعدهم بس بيغيروا بكل شيء بالتكنولوجيا قد ما سريعين التغيير. منوصل على السياسة ما بيغيروا شيء، بيعملوا مثل ما كانوا يعملوا بين وجدهم من 100 سنة، ما بعرف ليه.
1: يمكن لأنه الهجرة صاروا بالخارج، وهنوا بالخارج برا مين بدو ينتخب؟
0: لا لا، حتى الموجودين، حتى الموجودين بلبنان ما كلهم اليوم يعني بيطلعوا بيعدين بيعملوا سكرولينج. السكرولينج سريعة، بيعملوا سكرولينج بكل شيء بحياتهم. حتى الجيزي هلأ ما بقى متضاين، يعني متضاين 4-5 سنين، ولكن بس نوصل على التمثيل السياسي بنرجع على 50 سنة ولا 100 سنة لورا،
1: نرجع لفكر نفسه.
0: ويمكن يجي جيل ويقول لا نحن بدنا نوقف وبدنا ننتخب أشخاص بيشبهونا. بس بعد ما أجا
1: لنشوف هالجيل أي متى، يمكن بعد 20-30 سنة،
0: ويمكن بكرة. ما فيك تعرف، ما فيك تعرف أمتين بيقرر جيل. ما تنسى أنه هلأ على الجروبات بيعملوا إفادو ماس سريع، يعني ممكن تبرم شي مرة ما بعرف ويقدروا يغيروا، يعني يطلع تغيير سريع لأنه في إفادو ماس تبع الجروبات
1: الواتساب
0: الاجتماعي.
1: إلى موضوع كارلوس غوسون، في أخبار فرنسية بتحكي عن محاكمة جديدة لإله، شو صوابية هذا الموضوع؟ وهل معقول نشوف كارلوس غوسون في السجن؟
0: هلا كارلوس غوسون يعني الملاحقة الفرنسية تبعه شوي غريبة، لأنه هو موجود بلبنان، ما بيقدر يطلع من لبنان لأنه اليابانيين حاطين عليه مذكرة توقيف، وهيدي معامل بإشارة انتربول. وليش وقفوا اليابانيين؟ لأنه رح أقول لك شو هي الجملة، لأنه ما صرح عن دخل. هيدا الدخل كان لازم ياخده بس يتقاعد، بعد المبلغ تبعه مش مقر، يعني ما بنعرف قديش قيمته، والشركة ما قررت له إياه وما قبضه. يعني كان لازم يصرح عن هيدا الشيء، قال لا ما قبضه. وهيدا الشيء قال خلى المستثمرين يخافوا. كارلوس غوسون لما كان بنيسان كانت قيمتها 40 مليار دولار، اليوم نيسان قيمتها 6 مليار دولار. بقى لأنه صار عندنا هالمذكرة التوقيف الغيابية اليابانية، تم تحريك دعوة بحقه بفرنسا، تم دعوته على فرنسا لأن ما بيقدر يطلع من لبنان، عملوا له مذكرة التوقيف. طيب وهلأ عم بدون يحكموا، بعتوا له دعوة على لبنان خارج المهلة،

0: وطلب النائب العام بحقه انه 4 سنين سجن، مع انه هو بعد ما دافع عن نفسه فيها. وانا بتوقع انه ما ينحكم، لانه اكيد المحكمه رح تعتبر انه تبليغه غير اصولي ورح ترجع تعيد محاكمته. بقى الاخبار اللي عم تيجي انه هو انحكم ب4 سنين، هيدي النيابه العامه طلبت الحكم بحقه 4 سنين، مش يعني هو انحكم من محكمه 4 سنين سجن.
1: القاضي السابق جون طنوس، اهلا وسهلا فيك ب5 على 5، وشكرا على هذه القراءه القانونيه من العفو العام الى السياسه، شحنه المتفجرات يلي تم ضبطها الى المفارقه والنهج السياسي وصولا الى كارلوس غوسون.
0: شكرا لك على
1: السلامة. اهلا وسهلا فيك.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عارف.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
2: بنتابع 5x5 بمصاري بيمتد ل 3.5 كيلومترات. إطلاق أول قطار كهربائي بلبنان على مسار سكة الحديد القديمة بالبربارة. شو قصة هالقطار ولكن في سخرية عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
3: كهربائي بيمشي على الطاقة الشمسية، سرعته بمرحلة تجريبية 10 كيلومتر بالساعة.
4: رح يكون هادف سياحي اقتصادي وحافز لكل العالم تجي تسوق.
5: احنا اليوم عم نشهد اطلاق بربارة ترين اللي هو فريد من نوعه. التجربة هي هادفة توعوية لطلاب المدارس والجامعات تيجوا يعيشوا هالإكسبيرينس عنا بالبربارة. نحنا كلنا امل انه هالمشروع هو رح يكون هادف سياحي اقتصادي وحافز لكل العالم تجي تزورنا.
3: هذا قطار كهربائي بيمشي على الطاقة الشمسية، سرعته بمرحلة تجريبية 10 كيلومتر بالساعة، بعدين رح يوصل 22-25 كيلومتر بالساعة. بيقدر يمشي 100% على الطاقة الشمسية، بيقدر يمشي 100-200 كيلومتر، انه مش عم زيد. طالما في شمس بيمشي، يعني بيمشي 10 ساعات على الطاقة الشمسية. في له بطاريات، هلا حاليا له بطارية ليثيوم ايون، بعدين رح يصير عنده بطارية بيئية صوديوم ايون مبتولة وما فيها معادن نادرة. أهمية المشروع أنه هو بايلوت بروجيكت، يعني نموذج عم فرج الناس أنه خاصة على مع وجود الطاقة الشمسية صار حزاني واحد يعني يرجع كتارات، يعني الكتار بوفر 20 مرة أكثر من السيارة، فإذا بوفر أكثر من 20 مرة إذا ماشي على الديزل مع النفط يعني، فكيف إذا ماشي على الطاقة الشمسية يعني ماشي على الريحة يعني.
6: أهميته هالمشروع أول شيء إنه بلشنا، يعني كنا عم نحكي بالترين ومسار الترين، اليوم نحنا بلشنا. وأهم شغلة إنه البلدية مع مديرية النقل كمان مع مصلحة سكة الحديد كمان اشتغلت شغل تشيل هالعديات عن المسار، وبالتالي تشوفوا هالترين على مسافة 3.5 كيلومتر. هلا هيدا المشروع بالتحديد هو مشروع سياحي، ولكن في كتير اشياء مواد
7: خطوة ان شاء الله. خطوات مثل هاي كتير ايجابية، كتير مشجعة، كتير مدعمة، ورح نبني عليها ان شاء الله خطوات عديدة.

عالمياً أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار ذخيرة قرب الحدود مع لبنان. وكانت منظمة نجم داوود الحمراء ذكرت أنه تلقت بلاغ بالحادث عبر خط الطوارئ، وهي حالياً عم تقدم العلاج الطبي للجرحى بموقع الحادث بحسب ما أورد موقع واينت الإسرائيلي الإخباري. وبآخر التطورات، نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن أحد الأشخاص لمس الجسم المتفجر وربما حمله بحقيبته قبل انفجاره. كما أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى أن منطقة الحدث سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات، ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله. كذلك أعلنت إسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع بث مباشر متعلق بالانتخابات عبر مواقع التواصل على خلفية الحادث. حنكون على الساعة 6 بمقابلة مع رئيسة الجمعية التي تعنى بمتلازمة داون وشخصية أيضاً إلى علاقة، وهو ضيف عزيز اليوم بينضم لنا محمد غريب لحتى نحكي عن تجربته بهذه الجمعية وتجربته كإنسان بيعاني من متلازمة داون وغيرها من التفاصيل، كلها على الساعة 6.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: طب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
6: الله يستر
7: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
3: Mamma mia, here I go again.
2: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
4: رجلين على الطريق
5: تحت الو اي سيدنا عاطف معك اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون ايه عم بغني لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت
6: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 أو بمكتبة أطوان.
7: سبيس إكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس إكس الدكتور عماد مراد. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.
8: بعيداً من السياسة إلى الأمل والأمن والسلام مع كل شخص مصاب بمتلازمة داون. وبسن نرحب اليوم بمحمد غريب. أهلا وسهلا فيك محمد.
9: أهلا وسهلا فيك.
8: أدي الطاقة اليوم والنشاط يلي عندك إياه كرمال هالمقابلة.
9: هذا الطعن كان بالنسبة كتير أهم أكثر شيء بحياتي.
8: محمد غريب هو عضو بورد ممبر بتحديداً جمعية LDSA وحيكون أيضاً معنا رئيس الجمعية شانتال الخوري. أهلا وسهلا فيك.
10: هاي ريكاردو.
8: شانتال، شهر أكتوبر هو شهر التوعية
10: صح.
8: عن متلازمة الداون. قدمهم من وعي بهيدا الشهر وبكل الأشهر من السنة.
10: متلازمة الداون، أول شيء أنا بحب أقول لك أنه أنا كمان أم لولد عنده داون سيندروم، فالقضية بتعنيني مش بس كقضية يعني شاملة، قضية شخصية. شهر أكتوبر هو شهر التوعية للداون سيندروم، وكتير كتير كتير مهم نقول لكل العالم شو هو الداون سيندروم وحقوق الأشخاص اللي عندها داون سيندروم. نحن بالجمعية كتير بنسلط الضوء على الدمج، بس نحكي بالدمج دمج على كل الأصعدة التربوية الاجتماعية المهنية. وهون كمان هلأ بخبرك محمد عن تحدياته تيلاقي شغل، فنحن بنجرب على أكتر ما فينا بهالشهر نطلع ونحكي عن الداون سيندروم، إنه إذا وللبد في تشخيص داون سيندروم ما نخاف، وللأهل اللي عندهم داون سيندروم الحياة كتير حلوة رغم السواد اللي بيفرجيه المجتمع، بيضل في نور بهيدي الرحلة.
8: بتسمي ملك رالف، رالف قدي ملك وقدي بيعطيكم طاقة ونشاط وحيوية برغم من للأسف الصورة النمطية يلي 90% من المجتمع اللبناني بعده عنده هالصورة.
10: رالف ملك شيطان يعني منوعي
8: هي هيك
10: لا، هو ملك بالحب وبالسلام يلي عن جد هول الأشخاص ورالف بيعطونا إياهن. وشيطان لأنه منه هين يعني، بتعرف الأشخاص من إحدى الصور النمطية اللي بياخدوها عن الأشخاص اللي عندهم داون سيندروم إنه بيضلوا مبسوطين وفرحين لا، هو شخص، هو ولد مثله مثل كل هالولاد، بيعصب وبيعند وعنده كمان أخباره، بس نحكي نحن إنه هن ملايكة بكون عم نقصد إنه هن كتلة حب كتلة حب بلا شروط. يعني الحب اللي بيعطيني يا رالف صراحة ما بتصور شي تاني ممكن يقرب على هيدا الشي. فهول الأشخاص بيعلمونا كتير ريكاردو. يعني أنا بقولهم اليوم بس انسأل بقولهم رالف هو المعلم الكبير، علمني كتير قصص بالحياة. فبشكر ربي على هالنعمة يلي بالأول ما بنكر إنه كانت صدمة وكان شعور إنه خلصت الحياة، طلع هو ابني
8: إعادة الحياة لاري.
10: exactly.
8: والحياة بحد ذاتها
10: صح.
8: محمد إذا حدا بيسألك عندك متلازمة داون بكلمة شو بتقول عن هالمتلازمة؟
9: أول شي بدي أقولك أول شي لأساس الداون سيندروم اللي سبق لنا، يعني أنا أساساً لما خلقت على هالدنيا خلقت كل عندي شي بسيط متلازمة داون سيندروم كروموزوم 21. هذا الشي لما خلقت هذا الشي أنا قبلت حالي شخصيتي وأسلوبي أبطش على هالدنيا، بس لما أنا كبرت قلت حالي كان في شي ناقص. يعني قلت حالي ناقص، يعني هي أكتر شيء الصعوبات اللي مرقت علي من أنا صغير، أيام دراستي، أيام أسلوبي مع الأهل. أكتر شيء بدي شد أكتر مع الأهل. الأهل ما بيعطوا فرص لعندهم تنازم داون سيندروم للأشخاص، ما بيعطوا لك ممكن لك حريتك أسلوبك كيف تعامل مع الناس، كيف تعمل مع تختلط مع الناس اللي منيح بالتشريح اللي انت قلته قبل شوي. كيف انا اختلطت مع الجو الداون سيندروم لك، انا نسبة لي يعني صحيح عندي داون سيندروم بس انا بقول انا ماني داون سيندروم، انا اساسا الله عطاني اياها اقدر امشي على هيدا، يعني امشي على الارض قلت حالي خلص انا تخطيت هذا الشيء. حرجع اقول لك بالاخير انا ما مدش بالاساس بهالدنيا، انا عم بطلب هي اكثر شيء شغلتين، انا بدي اول شيء حقوقي بهالبلد، والثاني شيء انا بدي حريتي، بدي يكون حريتي مستقل لو انا داون سيندروم. انا بدي وصل رساله اخيره، الداون سيندروم مش عباره عن شخص او شخصين، نحن اساسا ملائكه لله اعطانا اياها. لو انا عمل انا اول شيء تجارب بحياتي بس هذا الشيء مرق علي كان احلى حياتي بهالدنيا، وربيت مع العائلة، عائلة كبيرة، والأهم وأكثر شيء سلمت انتني هي أختي. أختي كانت معي من أيام طفولتي، أيام مدرستي، وعطتني حريتي أكثر، وعطتني حب لك. يعني بتقولي محمد أنت ما لك داون سيندروم، أنت ما تفكر هيك، أنت شخص عادي، شخص أسلوبك، تفكيرك، حياتك، أنا هيك أنا عم بحكي لك وصفت عني. يعني أنا ما مهمني الناس، ما مهمني رأي العالم، مهمني أنا.
8: قد ايه بتجنن وقد ايه عندك قدره بالحكي وبالتواصل وكانك انسان عم تخبر تجارب حياه وسنوات. محمد روعه، اختك وقفت حدك ودعمتك، شو تعلمت من هالتجربه وشو الرساله اللي بتقولها لكل شخص عنده يمكن داون سيندروم وبحس حاله
9: وحيد؟ ما بيعطوه قصدك وحيد يعني
8: ليه وحيد؟
9: وحيد انا هيك
8: بتحس حالك وحيد؟
9: طبعا بعد هلا لوحيد اساسا،
8: بس في عالم كتير بتشبهك وبتفكر مثلك.
9: لا في ناس هلا بدي اقولها، في شغله هلا خطر على بالي. يعني انا من كم يوم كنت انا دائما انا حريتي، انما انت قلت لي انا شو حر، شو هي الحريه؟ لما كنت انا بالنادي انا عم بتمرن اكثر، في ناس كثير عم جهنوني بتقول لي يعني بهي البلد ما اعطوني فرصه اختلط مع لك اصحاب، ولا ما اعطوني فرصه، ليش انت هيك؟ ليش انت تفكيرك هيك؟ ليش يعني ما بتضعف؟ انت بتعرف بأساس بهذا البلد ما حيتغير والناس ما حيتغيروا لو نحن داون سيندروم، بس اعطونا نحن حريتنا بس.
10: مشان هيك نحن هون محمد، نحن هون كجمعية كرمال نغير وكرمال نكسر هالصورة النمطية أكيد. يلي المجتمع أكيد. بيفرضها أكيد. بركة محمد بمحل ما عم بيعاني بتحديات مثل كل رفقاته، يعني الشباب
9: أيوة
10: اللي بيكونوا صاروا بدين يفوتوا بالحياة. نحن هلأ على بركة محمد ضوى هون على يعني شقفة من العالم،
8: مشاكل كتير متطورة عم يحكي عنها محمد شونتال، لحتى نبسط ونرجع نفصل يلي قالهم لأنه بيختزلوا محور مقابلات عن هيدا الموضوع. مزبوط. بداية ذكر أنا بحس حالي وحيد. قديه هالجمعية اليوم عم بتخلي الأشخاص يلي مثل محمد يشبهوا بعض، يقولوا لا أنا في حدا بيشبهني، في حدا مثلي مثله، نرجع نحكي عن الصورة النمطية وكيف العالم بيطلعوا فينا.
10: نعم. نحن من يعني نحن شو الأهداف الجمعية؟ نعمل توعية يعني to raise awareness ونعمل advocacy، نعمل مناصرة لهول الأشخاص. نحن اليوم من أكثر الأنشطة ريكاردو يلي منجرب نعملها على شهريا هي إنه نعمل social activities أو نشاطات اجتماعية مختلطة مع البلديات مع المدارس، لأنه بالنهاية نحن ما بيهمنا الكوميونيتي أو الأشخاص اللي عندهم داون سيندروم يضلوا مع بعضهم. نحن هدفنا نكسر هيدا الشيء ونفوت مع المجتمع ونندمج مع المجتمع ونخلي الأشخاص يلي ما بحياتها معرفة أو ملتقية بأشخاص عندهم داون سيندروم يعرفوا أنه هني أشخاص مثلهم مثلهم، حقوقهم هي ذاتها. ربنا برك اختار أنه يكون عندهم قصص سبيسيال معينة، يعني كل إنسان عنده قصص سبيسيال معينة. سو نحن هون هدفنا نكسر الصورة النمطية ونعمل توعية نفرج العالم إنه لا، فينا نتعايش مع بعضنا، وفينا يكونوا بالمدارس، وفينا يكونوا بالشرك، وفينا يكونوا بالجيم بلا ما يكون في أشخاص بعدها بتستغرب.
8: قدي محمس هلأ لبيروت ماراثون تروح تركض وتعمل رياضة وسبور؟ لأنه أنت بتحب الجيم، بتحب كتير السبور.
9: أكيد أنا أساسا أنا بحب الرياضة، بل أنا أساسا من أنا صغير أكتر شيء بعمل رياضة، أكتر شيء بهتم بصحتي أو الشيء. أكيد يعني قبل كنت جاهز حي بالركض، من أنا صغير كنت عندي مشاكل بظهري كما بدأ أركض أكتر، بس الحمد لله صرت يعني أحسن وعدي استعداد أركض على الماراثون كمان. هذا الشيء
8: نجم محمد بالجمعية نجم وبالجيم نجم، وين ما كان نجم. قلت لي أختك، قد ايه اختك اثرت فيك وقد ايه هي بتشوفها هيك؟ يعني بس اقعد مع اختك بتقول انه الحياه كلها اختي.
9: اختي هي اكثر شيء ساعدتني من حياتي من ايام طفولتي لهلا. يعني هي يعني قديش يعني قد بتعرف كل انسان عنده اساسا من المحبه اللي عنده داون سيندروم. اللي قالته شنتال هي عباره نحن داون سيندروم اساسا نحن منا يعني لك شخصي، نحن أسين داون سيندروم مهم ما كان بالعالم. لو أنا داون سيندروم بس أختي بتقبل هذا الشيء، هي بتقول عني أنا عندي حياة، عندي فرص، عندي أهداف، عندي شخصيتي، عندي أسلوب. هي بتفكر أنا مني داون سيندروم، حاجة تفكر أنت داون سيندروم، أنت يعني جزء بالحياة. بيقولوا لك كل ما دائما بيقولها حتى شطاب بتعرفها، بيقولوا لك إكسترا مونت أوف لاف أوف داون سيندروم. هذا الشيء نحن بدنا شيء كثير رائع اللي انا عم اعمله، انا احب هذا الشيء. بس انا اكثر شيء ده انا هي يعني الحمد لله هلا نفسي يعني هل حيتاثر، انا ما تاثرت هذا الشيء. انا يعني شيء طبيعي بحياتي شخصيتي، لو عندي شيء بسيط هذا الشيء انا غلبت على حالي. غلبت حالي كيف؟ يعني عدد مجالات بحياتي اللي مرقوا، حتى كل المشاكل اللي مرقوا علي يعني هذا الشيء انا تخطيته، مش بس لحالي مع العائلة. وكمان آخر شيء لما تعرفت هلا على جديد بالجمعية الجديدة وتعرفت عليهم وعطوني لك كتير سبورت أكتر ودعم أكتر، هن بالنسبة لي أهل البيت تاني يعني. وحتى مديرتي كان كتير أعز ناس شفتها بحياتي يعني، هن فاهمين وضعي. أنا بس الصرخة للكل، أنا ما بدي شيء، أنا ما بدي شيء على أي جمعيات، لا بدي اشتغل، بدي اقلم بحياتي. انا هلا على شبه جوازي هلا كمان، بدي بدي يكون حياه اكثر، ما بدي يكون عندي لك مظاهر، لا بدي انتم تقبلوا هذا الشيء، بتمنى هذا الشيء.
8: رح ارجع لك ورح احكي عن الحب وعن اهدافك المهنيه وعن التعليم لحتى نقول انه كمان بيتعلموا وكمان بيحبوا وبينحبوا.
10: اكيد
8: شونتار ذكر نقطه مهمه انه بحس حاله ببيته الثاني. قد ايه انتم بيت بيعطيهم دفى وحب وحنان مثل العائلة وأحياناً كتير أكتر من العائلة نفسها؟
10: هلأ بتبعية الحال ريكاردو نحن بالجمعية كل أعضاء المجلس الإداري نحن أهل، يعني إن كان أمات أو بيات، فحكماً كل فرد من الجمعية بيحس حاله ببيته ومع عائلته. بس نحن وجود محمد كعضو بالهيئة الإدارية بمجلس الإدارة هيدا منه محطوط، يعني منه موجود بس لنقول أنه نحن، لا نحن مقتنعين ونحن مصرين أنه صوت الأشخاص اللي عندها داون سيندروم لازم تكون ممثلة بالهيئة الإدارية، ومحمد هو عم بيحكي بأصوات كل الأشخاص اللي عندهم داون سيندروم، وما في قرار بيتاخد بتخصهم إلا ما هن يكونوا جزء من هذا القرار وهن يكونوا موافقين على هالقرار، لأنه هيك بنبني الوطن سوا. يعني إذا نحن بدنا نحكي بالدمج خلينا نبلش ببيتنا من جوا بالجمعية، إنه يكونوا هن أشخاص قاعدين معنا على ذات الطاولة وعم بياخدوا قرارات تعنى بحياتهم هن قبل نحن. فأنا محمد يعني فخر إنه يكون هو عضو معنا، فخر للجمعية وفخر لكل الأشخاص اللي عندهم داون سيندروم، وكلهم بيتمثلوا فيك وبحبوا هيك يكون عندهم هالثقة اللي أنت عندك إياها محمد. نحن كتير فخورين إنك معنا وكتير مبسوطين إنك جزء من عائلة LTSA.
9: أكيد أنا سبيلي يعني منا أنا لك البورد، أنا سبيلي ظهر بهذا البورد لك بورد ممبر، يعني كأنا بسبيلي هذا عمود لحياتي لأن ساعدوني بهذا الشيء، وهن كمان أكتر شعب يعملوا جهدهم كل أنا مبسوط بهالدنيا، هن يخلوني أقدر استفيد عامل كأصحاب وعائلة تاني. أنا صحيح بزمان أنت كان عندي أصحاب كتير بس هن جهنوني كتير، وهن كتير ما قبلوا لك شخصية أصحاب، بس هلأ عندي أحلى أصحاب والعائلة لكهن. يعني صحيح الإنسان بيضلوا إنسان هو على طبعه إخلاقه حياته على الدنيا. لو أنا عندي داون سيندروم إذا الإنسان ما بده يتكمل معك يستفل، أنا عندي كان رفيق 20 سنة أنا وياه
8: كان عنده داون سيندروم كمان،
9: هو لا عنده شيء كان بسيط يعني شيء خفيف، بس هو آخر شيء ما قبلني آخر شيء راح عم راح على ناس تانيين وهو غدرني يعني كسر لي ظهري يعني كلام كتير وما خلاني يعني فت بأزمة صعب بالحياتي، وحتى الشيء يعني هذا الشيء كان سبيلي صعب شمعنات الأصحاب.
8: خلينا سوا نعطيهم هيك مثل بوكس لقلهم ونقول لهم لا نحن فينا نوصل وفينا نعطي. خبروا لرفيقك يلي اليوم يمكن عم يسمعك ويشوفك وحتى لكل شخص أنه محمد برغم من كل شيء صار معه راح اتعلم. أخذت من الأيوبي شو؟ خبرنا.
9: أخذت من الأيوبي لك خبرة وخبرتي أنا درست لتعيط نكستا بروغرامين كاكتشفية أنا ما تخرجت فيها، أنا درست فيها وطلعت فيها بدون ما تسمعوا شهادة يعني بس تعلمت بس شو معنات الحياة، تعلمنا قديش نحن فخورين بالحالنا أكتر، نقدر نفهم شو معنات أكتر الايد كونتاكت مع العالم أو الكوميونيتي أو كل شيء اللي عم يصير لك السوشيال مع العالم، ولك قديش نحن نكون نحن مستفيد لحالنا. يعني صحيح كان هلا بشوي قلت لي لازم نروح اقول له للشخص انت هيك عم قلت لي معه انا داون سيندروم، حاقول لك شغله كلمه وحيده انا سبيلي هلا اساسا انا كثير حساس على الموضوع، لو انا صاحبت ناس وعملت شيء وفشلت بس انا بقول لحالي انا مني فاشل، عندي وراي عندي اهلي عندي اهلي وعندي جمعيتي.
8: شو حلو حكيه، شو حلو هيدا التواضع يلي عنده اياه والعمق بيحكي، وكأنه عن جد هيدي الحياة قديه علمته وكبرته وخلته يكون ناضج أكتر بكتير من أي شخص بيفكر ومن أكتر من أي شخص مرق عليه ظروف.
10: مزبوط.
8: هيك بكلمات سريعة خلينا نلعب أنا وياك لعبة ونعرف العالم أكتر على محمد غريب. سبور، أي أكتر ممارسة رياضية بتحب تعملها؟
9: قصدك يعني ممارسة رياضية
8: مثل الجيم، شو عندنا غير الجيم؟
9: أنا أكتش بحب معمل سبينينج، في كوتش كتير لذيذ كتير بحبه كتير، هو يعني سبينينج بيستفيد للسبير كود، كن عندك صحية أكتر نفسيتك بتروح على النادي كن عندك خلص كن حياة أحلى حياة بتكون بالرياضة. أنا بالرياضة أكتش بحب أعمل سبينينج لك بسكليت تريدمنت على الخفيف مثلاً،
8: منظم وقتك كمان كثير. بالرياضة
9: بالرياضة يعني كل شيء بالرياضة، حتى يعني كمان مش بس بالرياضة يعني كمان صحيا صحي وجسديا ونفسيا كمان.
8: كيفك انت والسوشيال ميديا والتليفون؟
9: كل شيء.
8: خبرني شو بتعمل؟ قل لي.
10: انفلونسر. هو
8: انفلونسر كمان.
10: هو انفلونسر صح؟
9: صح انا بقول هيك اللي قلته عن شنتال، هذا الشيء انا ما انا بحب يعني تواصل مع السوشيال ميديا اكثر يعني أشخاص، يعني أشخاص لأنا عم بتعامل معهم، أشخاص هن عم يستفيدوا مني لأنا كده لأنا الشخص، مش لقى شخص داون سيندروم، لا شخص إنه هن عم بتقبلوا هذا الشيء بهذه الشغلة. الشغلة والأهم الإنسان بده يكون بحاجة يكون أنت تعطيه شوية وقت. أنا عطيت وقت لحياتي وين أنا وصلت للهدف. الهدف هي مش بس للرياضة، لكل شيء. أنا هواياتي كمان الرياضة، كتابة والسفر
8: أي وظيفة مش حاب تشتغل؟
9: أنا إيه حلو السؤال،
8: خبرني.
9: أنا أكتر شيء بحب أكتر شيء بشتغل بالكمبيوتر، يعني كش بالداتا يعني، وأكتر شيء كمان بالسوشيال ميديا بحب أشتغل بهذا الشيء يعني أكتر. هذا
8: بتحب بحب تصور سوشيال ميديا أو بتحب تمنتج أو شو بتحب تعمل بالضبط؟
9: يعني يعني تقريبا يعني يعني تصوير مثلا أو مثلا تاني بتقول ممكن ماركتينج كتسويق كمان أكتر شيء للسوشيال ميديا ولكبزنس كمان أكتر شيء هدتني.
8: حناخد بريك وبعد البريك باختصار حنحكي عن التحديات، كيف فينا نكسر الصورة النمطية، والأهم تخبرني عن قلبك. يلي قلت لي بالأول كنا مبسوطين وكذا، بس عندي أهداف وكمان بحب.
9: يلا
8: بريك ومنرجع.
0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برص مسلم امبوسيبل.
6: يا امي بحبه.
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
5: الله يستر.
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو. كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
10: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ2 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
11: منتابع 5 على 5 مع شونتار الخوري وأيضا مع محمد غريب. محمد القلب بدق. قدي حلو الشعور أنك تنحب وتحب بذات الوقت.
12: الشعور هي أهم شيء بالحياة. الشعور كن أنا عم بشعر أنا حس حالي شو عم أعمل بهالدنيا. عم بوصل هدف الشعور كن عندي حياة بدي استسلم. بدي يكون رجال عدى حالي أكتر. بدي يكون شخصية هاي هالدنيا حق اللي عيش حق اللي تأقلم حق اللي استفيد بهالدنيا. بس أنا بعرف وأنا عم بوصل. أنا بعرف الشعور
11: عم توصل
12: عم بوصل لمرحلة على الأحسن وأكتر. مش بس لحالي لا لحالي لا ما يعني
13: بدنا
12: يعني
13: نعرف مين حابب
11: مين
13: في بحياتك
11: مين ما بتخبرنا نكشف سر أو
13: هيدا سكوب بدنا نعطيه.
12: هلا في لك الخبرية
11: الحلوة. يلا قلنا إياه. فإذا محمد غريب رح يكشف لأول مرة عبر الراديو وعبر إذاعة جبل لبنان مين العروس يلي بحبها.
13: يلا
12: أنا عندي حدا بحياتي هي اسمها آية. اسمها آية حسيران. بعرفها أنا مزماناتي معي بالنادي. كنا أنا وياها 15 سنة مع بعض. كنا من زمان صار في شيء بسيط يعني خلافات شيء بسيط. هي عندها آية كمان أوتزم خفيف بتلي سبحان الله يعني الله بيعطيني إياها رزقني لك هي من قبل. في شغل بدي أوضح الرسالة بس قبل
11: أوضح اللي بدك إياه.
12: أنا من قبل زمان أهلي اللي هن شو عملوا معي كنت عمري وقتها 28 سنة جوزونا على بكير.
11: انت كنت مجوز؟
12: كنت مجوز وبطلق. وهلا اعطيت مرحله صعب وهلا الحمد لله يعني هاي البنت خلتني كنت احلى السعاده بهالدنيا. وهي كانت سبيلي هي ساعدتني كمان على هلا على مرحله صرنا يعني 3 سنين ونص مع بعض وعم نحكي نشي مع بعض وعم نتفق مع بعض. قديش هي نسبيلي كان هي قطعة من قلبي وهي عرفتني وضعي.
11: قدي آية بتحبك وقدي أنت بتحبها لآية لهالدرجة أنك عم تحكي وعيونك عم بيضوا.
12: هي الحب هيك الحب عيون. هي الحب مش بس بالعيون. الحب من أساس من القلب والمشاعر. أنا عندي مشاعر على هالدنيا بدي أوصل رسالة والسر من القلب بدي أقولها. أنا صحيح لازم يسمع كل العالم من هو محمد كيف انا عم بقبل هذا وضعي. هي ابنائي لكردام سيدروم، حتى اهلها للبنت حبوني كثير، وهي هالبنت مستقتله قلت لي محمد يلا خلينا نتجوز، يلا خلينا نحمد محابس، يلا خلينا نفرح وبعرف شو. هي ضلها عم تنق علي فوق راسي تعال نتجوز.
11: شو عم تقول لها انت؟ روق شوي طول بالك.
12: قلت لها يعني روق شوي طول بالك لتحسن وضع البلد. اول شيء وثاني شيء
13: اول شيء بدنا شغل يا محمد بدنا شغل تنفتح
12: بيت. اكيد هذا حوصل رساله يعني هي جوازه مش يعني هي منا شيء سهل، شوي صامل ثقيله يعني عشان بدي افتح اول شيء لك بدي اعمل اول شيء بدي لاقي شغل اكثر شيء عشان بكون تطور حالي اقدر اتجوز بحياتي بهالثانيه.
11: نيالة آية فيك ونيالة بهالتواضع يلي عندك اياه وبالذكاء وبالمحبة يلي عندك اياها ويلي عن جد بتضاهي اي شخص اخر عمره 37 سنة.
12: صح.
11: هالتجارب كلها كونت شخصيتك اليوم. ما بتقول شكرا على كل المساوئ والتحديات اللي واجهتني لانه لو منا ما كنت اليوم محمد يلي قاعد هون عم يحكي هون بهالثقة بهالراحة بهالامل وبهالامان والسلام الداخلي.
12: فيك ترجع تعيدها بليز؟
11: رح ارجع عدلك اياها. قد ايه مبسوط انه انت اليوم قاعد معنا هون عم تحكي بامل وعم تحكي براحه نفسيه وبثقه وتقول شكرا لكل شخص يمكن اذاني او لكل شخص وقف ضدي لانه انتو لو ما عملتوا هيك انا ما كنت هون.
12: حلو هالسؤال. اول شيء انا قضيت اساسا مع الناس اصعب ناس شفتهم بحياتي وهن ما حرجع عيدها كرر رح اقول قديش هنا ما قبلوا لك يمكن شخصيتي اسلوبي لك انا لك عندي داون سيندروم. بس هن المشكله الاساس مش فيي، المشكله هن.
13: برافو.
12: المشكله كمان جزء بالمجتمع للعالم ما عم يتقبل اي حدا، ولا حدا بيقبل حدا فيك، ولا حدا بيقدر لمصلحتك، ولا حدا بيأمن ان يكون عندك قيمتك بحياتك. ليش انا عندي اسلوب من الحياة؟ دائما العالم هلا عم نعيش بهالبلد اساس ما العالم ما بيعطوك فرصه لإلك، ما بيعطوك تقدر تحكم بالمشاعرك. انا حاول عشان انا دائما على طول بالسوشيال ميديا بطلع بحكي بتلايفات اي محاضره او كتابه عم بوصل لك الصرخه. هذه شغلتي من الاساس، شلت اساس لك السوشيال ميديا عم بحكي لك بوزيتيف ادفايس لك كمان لك اسكيلز كمان للموتيفيشن للعالم. بس هلا عم نمر بهالاساس للموتيفيشن. مش كنت هنا ما عم بيعطوا فرص لاي حدا عم بيستير. لو اشخاص قبلوا ما متقبلوا هذا منيح هذا مش منيح. حتى انا معي عم يصير معي هذا هلا اللي عم يصير معي من حوالي. حتى الجزء مش كمان جزء مش بس من العالم، لا جزء فيه دول. صحيح انا غلطت مره واثنين وثلاث وعندي عندي مشاعر، بس هن ما بيعطوا مشاعر لحدا. وقفوك على اي كلمه على اي غلطه. نحن عايشين بهالبلد، نحن كنا بشر عند الدنيا. الله خلقنا هيك نقبل حياتنا نقبل شخصيتنا. لو انا داون سيندروم عشان أنا بربى أحلى تربية بالعالم.
11: أنت بتجنين وبدك 100,000 زقفة على الحكي اللي عم بتقوله وعلى كله على بعضه. بخليك لدرجة تفكري أنه قدينا قصنا بهالحياة عالم مثل محمد.
13: صح.
11: عن جد.
13: صح. يعني ما بعرف ريكاردو شو بينقال. خلص الحكي من بعد
11: ولا شي.
13: ما حكي محمد
11: سكرت الحكي وقفت كل شيء وبطل في شيء اسأله إلا سؤالين بعد. إريلي
13: يلا. أنا لا ما عم بقلك يعني ما بعرف محمد اليوم اللي عم يحكي هو واقع. بس الكلمة القليلة لمحمد إن هي ما وقفت بس على الأشخاص اللي عندها داون سيندروم. يعني بالنهاية في كتير ناس عندها غير حالات أو عندها حتى قصص صغيرة العالم بتتقبلها يعني. بس خلينا كمان نضوي، أنا دايماً بحب ضوي على القسم من المجتمع يلي الداعم يلي عم بيتقبل.
11: هون النقطة الإيجابية دايماً منقول. نعم. في سوداوية بهالمشهد وفي مشاكل وتحديات.
13: مزبوط.
11: ولكن بالمقابل في عالم بتدعم توقف حدك وبتوصل أحلى صوت وأحلى صورة عنهم. خبريني عن هالعالم لحتى نوصل رسالة لأي شخص آخر كونوا مثل هالجزء من العالم.
13: نعم. مثل ما كان عم بقول محمد، أكيد في بعد جزء من المجتمع بعد بده شغل، هون دورنا نحن نعمل توعية، دورنا نحن نقلن نعرفهم على هالأشخاص ونقلن أنه مثلهم مثلكم، بس كمان في جزء كتير كبير وكلمة حق تقال أنه أنا ابن الصغير عمره 11 سنة، من 11 سنة لهلأ لا في كتير تقدم وفي كتير تقبل وفي كتير إيجابية وفي كتير ناس عم تحضنهم وعم تدعمهم.

0: شهر أكتوبر هي عالمي لأنه لك المحبة والعطاء والسلام لكل شيء بهالدنيا. الشغلة الأخيرة بدي أقول أول شيء بدي أقول أنا بحاجة لكم أنتم تطلعوا فينا تقابلونا بهذا الشعب بلد نحن عم نطالب حقوقنا مش بس لي إلي مش لك يا محمد غريب بتر أي شخص عنده لك لكل شخص عنده لازم دام سيدروم هذا الشيء يعني أنا مفروض أنتوا تقبلوا شخصيتنا أسلوبنا حياتنا وكرمتنا هذا الشيء والختام أنا ما بدي شيء بدي هالدنيا يكون عندي كمان حريتي والحياة على هالدنيا والشكر
1: المنهجية وترابط الأفكار والتسلسل يلي عنده إياه وإيصال الرسالة لحالة قصة
2: صح
1: نجم الساحة ونجم إذاعة جبل لبنان وخمسة على خمسة ونجم
2: صراحة عشرة على عشرة ريكاردو
1: محمد فورت السكور اليوم
0: أكيد هذا الشيء أول شيء بدي لك شكرا
1: أهلا وسهلا فيك دايما
0: وشكرا أول شيء تعرفت عليك كمان
1: أنا كمان وشو ما بدك بتلاقينا دايما بخمسة على خمسة وإذاعة جبل لبنان وأي حلم عندك يا مع الجمعية أكيد رح توصله بيوم من الأيام
0: أكيد
1: وقدي حلو هالشعور برجع بقول لك أنه لقيت بيت تاني عند شونطال
0: أكيد هذا بيت تاني سبيقي لي لا الله أعطاني يعني شفت يعني قديش شونطال قدرت بالمرحلة كان من ابنها وعن ابنها أكتر هذا الشيء هذا الشيء من أبها هذا الشيء شعور لكل أم بالحياة بهالدنيا صحيح كل إنسان بتقبل شخصية الولد عنده حياة عنده وجهة نظر يعني ابنها يعني هي ابنها منها ملاك وبتضوي لها لها لجوزها لحياتها لكل شيء بهالدنيا
1: عم بتدمعها ليك دمعتها
2: يا الله ميرسي محمد
0: شكرا لك
1: شونطال كلمة أخيرة
2: كلمة أخيرة شكر كتير كبير لك ريكاردو لجبل لبنان أنه بهيدا الشهر شهر التوعية بالداون سيندروم حبيتوا تضوا على هالقضية وتعطوا الأشخاص وتعطوا الفرصة لأشخاص مثل محمد يطلعوا ويعبروا عن صوتهم ونحن اليوم يعني أنا كأم وكرئيسة جمعية تاليبانيز داون سيندروم أسوسيشن بشكر كل شخص بالجمعية وبرات الجمعية عم بيدعم يتقبل يحب يجمع يقدم فرص لأولادنا وللأشخاص اللي عندهم داون سيندروم شكر كتير كبير طريق طويلة مزبوط لحقوق بعد بدنا كتير يعني بدنا نحصلها كلها كلها كلها بس طالما في أهل عم بيحاربوا وأمات وبيات ومجتمع إيد بإيد نحن وياه هون أكيد رح نوصل
1: محمد غرايب شونطال الخوري أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان ضمن خمسة على خمسة
2: مرسي ريكاردو تانكيو
0: شكرا لك
1: أهلا وسهلا فيك

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وأنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان الثمن الخفي للبلاستيك أن التلوث البلاستيكي عم بكلف مصر والمغرب وتونس ما بين 1.7 و 5.5 مليار دولار أمريكي سنوياً نتيجة الأضرار يلي عم يلحقها النظام بالبيئة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط وحذر من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة ربما يرفع من مقدار هالفاتورة لتوصل إلى ما بين 30 و 98 مليار دولار بحلول عام 2040. أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المفوضية حصلت على 3 مليارات دولار فقط من أصل 8.5 مليار دولار تحتاجها لعام 2026 مما بيجبرها لتخفيض العديد من عملياتها منها تقلص عدد موظفيها من 20 ألف لأقل من 12 ألف من العام 2024 مع تهديد برامج بتشاد وإثيوبيا وخفض ميزانية الأمريكيتين بنسبة 32% بالعام 2027. يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 31 بتركيا الشهر المقبل الضغط بهدف إقرار حزمة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتمديد المسار التفاوضي حتى عام 2040. الوثيقة أعدتها إيرلندا وتواجه العديد من الضغوط الجيوسياسية بعد انسحاب أمريكا مع رفض تقديم تعهدات جديدة لتمويل المناخ.

أنقذت فرق متخصصة بإندونيسيا 8 من حيوانات إنسان الغاب من حرائق الغابات يلي دمرت موائلها بجزيرة بونيو بين آب وأيلول، وتم نقلها إلى غابة أخرى. وتواجه إندونيسيا أسوأ حرائق من 11 سنة وتوقعت استمرارها حتى نوفمبر بسبب ظاهرة النينو مع تضرر 600 ألف هكتار وانتشار أدخنة مليئة بالملوثات.

0: هي حلقتنا من 5 على 5 لليوم نهار الاثنين 12 اكتوبر 2026 دائما عبر هواء اذاعه وتلفزيون جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. بكره ضيوفنا متعددين من مختلف المجالات معنا. بدايه حيكون الباحث والكاتب محمد شمس الدين وقراءه بالارقام بالنسبه الى مافيا المولدات وايضا كلفه المعيشه الخاصه للاسره اللبنانيه. أما بالنسبة إلى قروض الإسكان حيكون معنا أنطوان حبيب رئيس مجلس إدارة قرض الإسكان ومصرف الإسكان تحديداً لحتى نحكي عن أهمية هذا القرض للشاب اللبناني يلي بده يبقى بهذه الأرض بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. وأيضاً حيكون معنا غداً أمين سر اتحاد نائبة تجار المواشي وحديث مع الأستاذ ماجد عيد عن تحديات يلي عم بيواجهها هذا القطاع وأبرز الأمور المتعلقة بنهر الغدير ومسلخ شويفات ولماذا تم تسكيرهم بالرغم من كوستا برافا وغيرهم من الأمور. كلها تفاصيل حيكون إذن غدا على طاولة 5 على 5. إذن بعطيكم بكرة موعد جديد دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: كبرت تع تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
4: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
5: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
6: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان معي

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشباب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
2: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
4: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
6: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك من التغذية للوقاية كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان

عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك.

0: اضرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
3: Mamma mia, here I go again.
2: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
4: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالأسبوع من سبيس إكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: بأكسترا تفاحتين
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: رجالين على الطريق تحت.
6: ألو أي سيدنا، عاطف معك. ايه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا، بس اكيد ما عنده صوت.
7: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان، ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.
8: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
9: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
10: شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير.
9: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
11: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
9: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان، معي محمد جابر.
12: خلصت سنة الألفين.
13: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.
3: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: تفاحتان
1: تفاحتان
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتان.
1: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعا أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
6: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
7: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
6: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
8: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
6: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي

0: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكن الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
5: صحتك من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.